0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: اكسجين افام است.

0: Podcast. Oxygène FM. صوتك بالصوت العالي.
1: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

الأخير الأول الأخير.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: محليه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mahlikom, qadesh nbda nstana fikom w nstana fi tafa'ulatkom li qada tusalni kol youm ala 31 10 80 90 w illa ala page Facebook ntaana Oxygen Tunisie w illa hatta ala page Facebook ntaai. Mahlikom, qadesh nhabkom w qadesh n'askom. Ala hadhika ninsahkom inkom taqadu dima mitfa'nin, taqadu dima ala amal w bil amal تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

محليه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mahlikom, qu'adesh nous bdan nistana fikom ou nistana fi tafa'ulatkom li qada tusalni kol youm ala 31/10/89 ou illa ala la page Facebook ntaana Oxygène Tunisie ou illa hatta ala la page Facebook ntaa'i. Mahlikom, qadesh nhabkom ou qadesh n'askom. Ala hadhika ninsahkom ankom taqadou dima mitfa'nin, taqadou dima ala amal ou bil amal تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العال.
2: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين FM إذاعتكم. أكسجين FM إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بيكم. أكسجين FM بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
3: قبس من الإيمان،
4: قبس من الإيمان.
5: أوخي أكسجين FM، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ناركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركة. ألف تحية لكل مستمعينا الغاليين الطيبين أينما كان وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج حدود هذا الوطن الغالي الحبيب إلى كل القلوب، تونس الخضراء. ألف تحية لكل متتبعي الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين FM. نصبحوا نحيوا على توت ليكيب اللي معنا، زميلتنا الفاضلة الطيبة أمل أم آدم، تحية أيضا لصديقنا مستمع وفي أبو آدم وزوج أيضا أمل، عنا صديقنا أخونا أيمن، نحيوا أيضا ألفة جندوبي عواطف وكل طاقم وسيست أكسجين FM. نقول لكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية في هذا اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، التوقيت الساعة 6:50. كما عودناكم دعاء الصباح، يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان، نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. واحنا قصدي ربي في الطريق واحدة ما نجريوش، نحترم إشارة المرور، نسيسوا رواحنا، فما أمطار قاعدة تصب، فما أمطار منتظرة، وعلى ذلك تولي المبالغة في السرعة ربما تؤدي إلى حاجات أحنا ما نحبوهاش وتضر بينا وتضر بمستعملي الطريقة. ما نسوي دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها، ربي يحفظنا الناس الكل، ربي وصلنا سلامات إلى مقرات أعمالنا وإلى زيارة عائلاتنا وغيرها، ونرجو أيضا في أحسن الظروف والأحوال. امرأة سألتني سؤال، قالت رجلها توفى عنده أكثر من 15 عام، خلالها برشة صغيرات ضحت برشة من أجلهم ومش مزية واجب. سيدنا عليه السلام قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، لكن رغم التضحيات الكبيرة متاع الأم ولادها عاملوها معاملة رديئة ورديئة جدا، قلقت منهم ولات تفكر باش تدعي عليهم بالشر. احنا نقول لها لا، ما ندعيوش على ولادنا بالشر، ديما نطلبوا لهم الهداية. كما توسعت ولي ولا أم تجي المدرسة ولا ما تشكي أو تتشكى من ولدها ولا بنتها وتدعي عليهم بالشر، لا ما ندعيوش بالشر، نواصلوا الإرشاد، نواصلوا النصح، نطلبوا لهم الهداية. فما قصة روى البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال لنا حديث نبوي شريف، قالوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 3 دعوات لا ترد، فما 3 دعوات وقيل 4 ربي يقبلها على طول، يعني بدون أي نقاش. أول حاجة دعوة الوالد، البو ولا الأم كي تدعي لأولادها يعني ربي يقبلك الدعاء ذاك، حتى ماذا بينا ندعيه بالخير، خليك ندعيه على أولادنا بالشر، ربما تكون اللحظة ذلك لحظة استجابة وربي يعني يعاقبنا أوليداتنا. قالك 3 دعوات لا ترد، دعوة الوالد ودعوة المظلوم ودعوة الصائم، يعني هذوما الدعوات يقبلها ربي عز وجل. على ذلك احنا ننصحوا رواحنا وننصحوا المسلمين الأوفياء ما ندعوش بالشر على أولادنا، لا ندعو عليهم بل ندعو لهم بالهداية والتوفيق والإرشاد ونصحوا بيننا معهم، على خاطر كما قلنا ما تعرفش وقتش تكون لحظة الاستجابة، واحنا دعينا بالخايب على أولادنا وربي يقبل الدعاء وبعد احنا بيدنا نندموا. نتمنى الهداية لكل الشباب الذكور والإناث. قبل ما نخليكم عنا مستمعة وفية لأكسجين فام من زمان، هي متابعة وفية حنان هذه من البنزرت، نعزيها في وفاة أمها الغالية أيضا كانت مستمعة وفية المرحومة حبيبة شوشان. وهي حنان قالت ماذا بيا نشكر اخواتي اللي هما سامي ورمزي وسماح، علاش؟ على خاطر تعاونوا برشا برشا، تزاملوا وقت الام مريضه وقربوا لبعضهم اكثر وضحوا بالغالي والنفيس في سبيل الام. وذا نتمنى واحنا بجديمة الصغار يتعاونوا مع بعضهم والشباب يتعاونوا يحطوا اليد في اليد مع والديهم في الحاجات الباهية، يبدأ عندهم فرح، الإخوة الكل يتعاونوا، يبدأ عندهم أيضا قرح أو حاجة مش باهية، التضامن والتعاون بين الإخوة. هنا نصيحة لكل مستمعينا الأوفياء، ربي ولادنا وصغارنا على أنهم يكبروا وهم يحبوا بعضهم وما يعطفوا على بعضهم، يخفوا مع بعضهم في كل الظروف والأحوال. علمهم مثلا كي منعشنا البو ولا لهم اخذوا مثلا أربعة في الدار وهم اخذوا أربعة كعبات ياغورت، مثل علم ولدك أنه يأكل كعبته ما يأكلش باي أخته ولا باي أخوه ولا كذا. علموا أيضا اللي ديما يعني يكونوا قراب لبعضهم، يلعبوا مع بعضهم، يفدكوا مع بعضهم، ما يستفزوش بعضهم. ربي ولادنا على قيم أكد عليها القرآن الكريم، أكد عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في النهاية أسرة أكسجين فام تتمنى الرحمة والغفران لكل أبائنا وأمهاتنا اللي فقدناهم، وتتمنى أيضا حياة طيبة اللي مازال بوه وميمته حيين، ربي يمتحهم بالصحة والعافية، وربي يألف بين القلوب كما ألف بين الأجساد، وربي أيضا يمتعنا كما قلنا بكل الخيرات، وربي يحفظ بلادنا تونس على الخضراء من قلوب الحاقدين والحاسدين. أمين يا رب العالمين. دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
0: قبس من الإيمان.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفولاين 28 820 280.
4: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في باب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
7: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
8: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من
9: المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة الملوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
10: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
11: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
10: وإلا كلمونا على 98 118 231.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيمي هنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته الرمانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فيغ بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوكوانيير، طوال دو غوفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو
6: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
6: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
9: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
11: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لهالدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإذا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-0.

week-end. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. أهلا وسهلا إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام في بون ويكاند لليوم السبت 13 سبتمبر إن شاء الله نهاركم زين أو في إذاعة أكسجين أفام وين ما قاعدين تتابعوا فينا وإن شاء الله الغيث النافع يعم على كل تراب الجمهورية ومحليها نسمة الخريف محليها اللي تبدأ بزخات المطر الصباح لكن أنتم ما مستعملي طريق سيسر ويحكم واحدة واحدة تفقدوا مساحة البلاور نورمال ما تكونوا متفقدتوها مثلش نعود نذكروكم تتفقدوا العجيل نتاع الكرهب نتاعكم وان شاء الله بعد باش يكون معنا سائق سياره اجره تاكسي بما انهم هما يدوروا في مختلف الاحياء ويوصلونا ويهزونا وحنا شركاء معاهم تاكسيات تحيه كبيره لهم وين ما كانوا كيف كيف اللواج كيف زاد النقل الريفي سواق الشاحنات الثقيله وان شاء الله قريبا نراو زاد الترينوات دور في ولايه بنزرت كما نعرفوا البارح صارت جلسه في مقر الولايه بخصوص الجديد نتاع السكة الحديدية والتران اللي كان يمشي 50 كيلومتر في الساعة إن شاء الله باش يوصل يولي 160 كيلومتر في الساعة إن شاء الله نستناوه ومهيش أمنية بما أنه العمل جاري وفما معناتها جلسات وفما طلب عروض وفما دراسة للمشروع هذايا وإحنا راهو السكة موجودة لكن يلزمها شوية خدمة ومحليه واحد كيمشي على السكة في مختلف المجالات في مختلف القطاعات وماذا بينا ما نبدلوش اثنية غير كي نبدلو اثنية كي مش نمشيو الحاجة ما أفضل نبدلو اثنية مثالش لكن إذا عندك اثنيتك تتبعها كيما الطبيعة اللي ما تغيرش اثنيتها وما تبدلش اثنيتها وكل التضامن مع الناس اللي تضررت من الأمطار الأخيرة متاع نهار الخميس كيف كيف البارح رينا الصور وشفنا زميلنا عبد الرحمن عبد الواحد في برنامج الشانتي بالحق حل شانتي كبير بالنسبة للصور والناس اللي تفاعلت معنا وعطتنا شنية عندهم في مناطقهم انتم زيدا المجال مفتوح لكم على 53-51-53 تتواصلوا معنا وتوصلوا أصواتكم احنا على ذمتكم معكم ألف الجندوبي مقدم الميكرو في تعويض لزميلتي عواطف العوني نقول لها استمتع بالكونجي متاعك راهو عندك الحق في كونجي عندك الحق في راحة استمتع بروحك بعائلتك وبالبنوتة الصغرونة اللي زادت لكم إن شاء الله طالع خير عليكم وعلى كل العائلة ونهنيه بالمناسبة كل من واحد نزيد له صغرون وإن شاء الله نتبعه جديد بالنسبة لقسم التوليد ومركز التوليد في بنزرت اللي شفنا تدوينات برشا يقولوا باش يحل ويبدأ يختم لها الاثنين لكن لا في مصدر معناتها من مصدر ثقة مصدر مسؤول قال راهو الأشغال مهم زالت فما حاجات هكا بسيطة يحبوا يحضروها باش كي يدخل الطاقم الطبي وشبه الطبي وإحنا زادا المواطنين نمشيو المركز هذاك نلقاو كل شيء مريقل على هذاك مش نهار الاثنين باش يبدأ يخدم حسب ما أفادونا به مصادر ثقة من الإدارة الجهوية للصحة في بنزرت تحية كبيرة لزميلتي أمل الإبيذي في الإخراج الفني والإخراج الرقمي وشكرا الملاك في تنسيق مكالماتكم الهاتفية وتحية لكل الزملاء اللي تابعوا فينا ولكم انتم مستمعين نخليكم مع الموسيقى

0: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصديره والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملك المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار، هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اللي تلاقيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا انفو لاين 75039000.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكا.
4: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
6: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: Bon weekend.
1: بون ويكاند اليوم على إذاعة أكسجين أفام متابعين معاكم شنية طقس شنية أثنيتكم شنية برنامجكم. وبالمناسبة اليوم 13 سبتمبر اللي هو اليوم العالمي للأجداد، إن شاء الله صغرونات الكلهم فرحانين بعزيزاتهم، بابي ومامي، بجدي بجديتي، بعزيزي بابا، عزيزي عزيزتي، إن شاء الله ربي يفضلهم وإن شاء الله ربي يرحم كل واحد فقدناه. لكن نستمتع ونفرحوا كان عندك بابا عزيزي موجود، كان عندك مامي موجودة، نفرحوا ونستمتعوا ونهزوا صغيراتنا لجداتنا وأجدادنا، ومحليها لما في العائلة ومحليهم الأجيال كي يكونوا مترابطين مع بعضهم، وهذه كرا وديد تمتن العلاقة ما بين الكوبل مع بعضهم، ما بين وليداتهم وما بين عائلتهم الكل. احنا حضر معنا سيفون، أهلا وسهلا، صباح النور.
2: اهلا وسهلا، تحيه ليك عواطف، تحيه لكل الساده المستمعين على مدى اكسجين افهام، محليه صبحيه معاكم. وبالمناسبه يعني البريود هذا نبوا على كذا مسيه بالنسبه للمقطع نتاع اشعر بالبرد غطيني امورنا اخويا، ما نحبش تغطي كيف روحك عش خويا، كنا في سخانه 40 و45 ويعني بينك ربي وبو مخصوص وواحد كل شيء، كيف روحك وبربي ما رجيك تعدي الغنيه هذه، نحفظوا المقطع هذاك.
1: هو راهو يقصد برشا حاجات غطيني، فما تغطيه. اسمع اسمعني، انت قلت مرحبا بك عواطف، تحيه كبيره لها عواطف، انت ما عرفتش صوتي سيفه.
2: والله شوف هو بالنسبه للصوت
1: ليه في غطيني حاجة. غطيني تينا عامله تغطيه اليوم اللي بحسه في بالك
2: بالك والله هي فما اشكال. شوف
1: اي فما
2: زميلتنا يزيدني شويه في الصوت، او لو اجتهدت انا قلت اسم على الطريقه بالرسم مانيش قاعد
1: ما عادش تجتهد وما عادش تسمي حتى حد، خليك ديما هكاك.
2: يلا سيدي ترى تعال تكلم توا
1: وقتي امر. تحيه ليك سيفون وربي يفضلك وليداتك.
2: الف تحيه
1: مرحبا بيك. وانا قلت لك على كذا من الساهر والتغطيه، راه احنا حاجتنا بالتغطيه نتاع الصنيد والتغطيه نتاع ستيك والتغطيه نتاع لوناس والتغطيه نتاع الاجتماعيه والتغطيه الثقافيه والتغطيه الفنيه، الغطاوات الكل حاجتنا بهم راه.
2: تحية ليك ألفة مرة أخرى،
1: سلام عليك زين،
2: عايشك ألفة، يعطيك الصحة. إذا نحكي لك هو بصراحة الناس قاعدة تستبشر بالمطرة اللي قاعدين نعيشوا فيها وقت البارح واليوم الفجر يعني تقريبا أول مطرة كانت تصبت تقريبا ساعة 23 دقيقة.
1: احنا في منزل بورقيبة الأربعة غير درج بالضبط
2: فعلا، تقريبا في بزات بديت ما 3 و4 و3.5 ثم ذروة صبت يعني رشت ما شاء الله، ثم المطر القوية كانت تحديدا على الساعة 5 العبيد قاعدة تأدي في صلاة الفجر، كان طقس دركلة ما شاء الله، هبطت مطرة ما شاء الله. بالنسبة للطرقات في وزارة اليوم قلت لك ما فما حتى شيء الحمد لله، بأنه كمية الأمطار اللي نزلت ما تخليش ربما الانستلاسيون نتاع كيفاش باش نقولها بالعربية، يا ريت كيف ضاعت عليها،
1: قولها كيما باش تقول
2: تاع مجيري يعني تاع
1: الروقرات
2: تاع الروقرات، يعني كانت يعني ما تنجمش تأثر عليها كميات الامطار اللي نزلت الحمد لله برشا، يعني الحمد لله تعدت الامور لاباس، حتى كي دخلت تعديت وسط البلاد وتعديت في المناطق اللي نعرفوها، كل ما تصب الامطار في بنزرت يعني تولي فما تراكمات نتاع مياهات، نذكر مثالش يعني البلايص يعني على وين لي سيليغران، ولا نحكي زاد كيف على الماده، نحكي كذلك على وسط البلاد، نحكي زاد على مدخل
1: المكان
2: قدام دار شباب الخلاص سيدي سالم، يعني نقول لك يعني هذوما ابرز الاماكن اللي هما برشا لمحل، لكن ابرز الاماكن اللي ديما نشهدوا فيها تراكمات المياه الحمد لله ما رينيهاش اليوم نظرا للكميات ما تزودش، لكن يلزم رايج نقولوها كونوا واضحين مع بعضنا، يلزم الا تدخل، يلزم التدخل السريع وسريع جدا، لانه الوضعيه انا نجم نقولوها نتاع مجاري المياه يعني تعب برشا. سينو نمشي الحاجات الايجابيه، هو استبشار الناس يعني خاصه رجعت مستويات نتاع درجه الحراره انخفضت، وبصراحه يعني الديره نتاعنا حتى تنفست شويه بعد ما غطت الغطاء اللي عشناها في فصل الصيف نفس مؤثرات للطقس اللي كان سخون وسخون برشا. الناس استبشرت هنا والناس الشيخة حتى نقعد هنا حتى في المخا يقول لك الحمد لله والله محليه شيخنا عليها عملنا عليها جو. تحس الاشجار من بعيد يعني قاعده تحكي مع العبيد تقولون شو ما شاء الله بك الارتواء اللي صار للنباتات. حقيقه ثاني اجواء رائعه جدا في بنزرت الحمد لله كما قلت نقولوا طرقات لباس عليها الاجواء رائعه. ان شاء الله ربي يرحمنا ان شاء الله ربي يعطينا من خيره.
1: الأجواء رائعة جدا بالنسبة بالعباد اللي فرحانة بالناس اللي بالحق خايفة لتكون المطرة هذية تكون قوية وتكون الرجرات مسكرة. هو بيدو المواطن راهو يكون مساهم فعلي باش يحافظ عليهم وما يطيشش حاشكم الزبلة متاعه وين ما يجي. وفما رينا زادة عمل كبير متاع البلديات بلدية بنزرت بلدية منزل جميل بلدية منزل برقيبة راس جبل كل البلديات قاعدة عمل يومي ليل ونهار قاعدين ينظفوا قاعدين يسرحوا في المجاري متاع الأودية في مجال المياه. فما حركية كبيرة باش ما يصيرناش بالحق حاجة مخترة وإن شاء الله ربي يرحمنا ويزيدنا من رحمته وبيه المترة.
2: فعلا باهي المطر وراه انا قلت لك مستبشرين بها ما نحبوش نقول نحكي انها ولات اشكال
1: ما نحبوش نردوها كارثه راهي رحمه
2: لكن هو الحاجات هذه اللي كنت حكيت عليها ويعطيك الصحه تفضلت بذكرها ونشكر كل القائمين على البلديات ونشكر زاد كيف ما بين الخيانه زاد كيف في المعهد في الديوان الوطني للتطهير يعني يقوموا الى حد قدر المستطاع بتنفيذ المجاري الصحيه يعني بصراحه خاطر
1: وين باش ينفسوهم او قاعدين ينفسو فيهم في البحر
2: خاطر هاو اللي قاعد يشوفوا فيه تويكا يعني شفنا برشا حشاك وحشاد المستمعين بلوعات يعني خرجت المياه نتاعها بعد المطره الاولانيه فقط شفناها خرجت المياه نتاعها. فمادام هذا تحذير ربما كاين جا ميساج يعني
1: هكا غسلت النوادر يا سيدي
2: خلينا نكملوا فعلا خلينا نكملوا نواصلوا ونزيدوا نشوفوا اكثر حل باش ما نتيحوش ربما في الفخ تاع تراكمات المياه اللي تنجم تنجر عليها مثلا خاطر جايه امطار ان شاء الله جايه باش تكون اقوى شفنا التقلبات المناخيه اللي قاعدين نعيشوا فيها في مختلف مناطق العالم يعني تبارك الله ما شاء الله شفناها وشهدناها في برشا مناطق في العالم. فاحنا على الاقل نحضروا رواحنا واللي يعطي ربي كله مليح
1: ان شاء الله هو ربي يعطينا كان الخير. احنا يلزمنا نحافظوا على بلادنا ونحاولوا ننظفوا ونحاولوا نكونوا ديما على اهبه الاستعداد. ولجان مجابهه الكوارث قاعده معناتها مجتمعه وقاعده تحضر في روحها في مختلف تشكلاتها. تحيه كبيره للهلال الاحمر اللي نلقاوها زاده متواجد الحمايه المدنيه الحرس الوطني الديوان كل المتطوعين كذلك المسؤولين لهذاك دورهم وواجبهم يكون متواجد. وانت كمواطن اللي تسمع فينا يجبك تكون فاعل وتحافظ على بلادك ما تقولش تبدا قاعد وحاطط الكونيكسيون وتقول علاش الكياس هذا هكا وعلاش الرجارة هكا وعلاش الطريق هكا. راهو انت سبب رئيسي باش توصل للمرحله هذه كيف البنايات اللي قاعدين نراو فيها والتوسع العمراني اللي نلقاوه بجنب الاوديه بجنب مجاري المياه. زادا ناخذ احتياطاتنا ونشوفوا وين باش نبنيه ونعليه في البنيه نتاعنا ونكونوا بالحق نحافظوا على رواحنا ونحافظوا على الممتلكات نتاعنا ونحافظوا على المجموعة. وما خيبهم الصور موجعة كي راو صور فما ديار فايض عليهم الماء ولا فايض عليهم الرجارات ولا عندهم مشاكل. راهو احنا مازلنا لليوم هنا في سبتمبر وقاعدين تبعات المطرة متاع شهر جان في مازلنا لليوم برشا عائلات ما لقوا لهمش حل ما شافوا لهمش شنو الوضعية متاعهم. على هذاك يلزمنا ناخذوا حذرنا. وراهو الامطار كي تجي ماهيش مفاجأة. المعهد الوطني للرصد الجوي الجوي قايم بواجبه. المهندسين الاخصائيين في المجال هذاك يعملوا في نشرات تحذيرية. العالم الكل قرية صغيرة يقول لك وين فما أمطار كبيرة وين فما تغيرات في المناخ وين فما أي حاجة تمس الطبيعة راهو قاعدين نشوفوا فيها. أما يلزمنا نتحركوا ما نقولوش ليه راهو بعيد علينا مش بحذينا. راهو كل شيء يتأثر وكل شيء معناتها ينجم يكون إشكال. إن شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل. في انتظار العودة المدرسية سيفون استثمر وجودك معايا وينو أيو داش عامل في الأدوات المدرسية وآيات الله كيف كعائلة تونسية تحضر في روحها للعودة المدرسية من خلال زميلنا سيف الدين بن رمضان.
2: فعلا استعدادات ايش نقول لك يعني فيها رونق خاص وفيها احساس خاص كيفي انا كيما ولدي كيما وليدات. حتى انه كنتش نجبد لك الموضوع قلت مش وقته يعني حتى انه مترائف كانوا ينتظروا انه الطقس مش يكون سخون برشا فربما تكون فما يعني كيما يقولوا احنا ياخذوا بخاطرهم ويأجلوا لهم العوده المدرسيه
1: في اكتوبر يعني فما برشا ظاهره كيك
2: لم يكن في الحصبين. فتحية للصغيرات مشترجة تقرب بإذن الله يوم 15 سبتمبر. هي هو
1: فما زاد سيف سمحني الصغيرات اللي في رياض الأطفال راهم رجعوا اليوم يقراوا نهار السبت
2: فما اللي قبل يعني بداية من 1 سبتمبر.
1: بداية من 1 سبتمبر
2: انطلقت من 1 سبتمبر وكنت عينت وشاهدت هذا المشهد. يعني ديما نفتتحوا بالوليدات نتاع رياض الأطفال وبعد نشوفوا أبناء المدارس. فالحمد لله يعني صراحة فقط التعب أو ربما الإشكال صار للناس برشا ناس بزيت تتعرش تقيد على بعض وزيت تشدوا بلاتفورم واحد آخر يعني كان ربما تعبهم شوي. لك تحية كبيرة برشا المكتبات بصراحة اللي قاموا بالواجب وحلوا الاشكال هذه برشا اولياء المدارس كذلك. حتى السعد مانيش بعيد برشا بعض الامطار انا بعيد على المدرسه الابتدائيه العزيزه الغاليه على قلبي المدرسه الابتدائيه ظهر كودي والله
1: دلوله صيف هذيك
2: يرفرف شوف الفر
1: دلوله صيف المدرسه الابتدائيه ظهر كودي
2: نعم اول سامحني
1: قلت لك دلوله صيف المدرسه الابتدائيه
2: دلوله صيف وروح صيف وراه نحكي لك على قرا فيها محمد فوزي برمضان بعد قرا فيها سيف الدين بن محمد فوزي برمضان واليوم يقرا فيها اياد من سيف الدين بن محمد فوزي برمضان
1: ما شاء الله
2: كل ثلاثه اجيال يعني من عائلتي هذا فقط يعني قراوا فيها المدرسه هذه فعزيزه وغاليه برشا. وبالمناسبه قدم تحيه كبيره برشا لمديرتها السيده سونيا

0: يعني نحب تدخلات بسيطة على قد نبدأ بالحاجات السهلة حتى نوصلوا إلى الصعيب وحتى نشوفوا مدرسة في أحسن حلة على خاطر الصغيرات نتاعنا راه مش على خاطر حتى شيء على خاطر الصغيرات نتاعنا بيشقوا في ظروف باهية. فبطبيعة الحال يعني استعدادات رائعة استعدادات مزيانة أكيد يبقى الأسعار ومتابع الأسعار والكراسات المدعمة اللي هي قاعدين نتحدثوا عليها برشا الأولية تويكا فهمت كيفاش موجودة مش موجودة مكتبة تعطيك بالكامل ألفة مكتبة تقول لك ليه خلي شوية لك أنت وشوية
1: الغيرك
0: فهمني كما صار في كما صار في المياه يعني تاخذ خلي دابوز غيرك هذا هو اللي قاعد يصير تويكا مع الكتب الرسميه نتاع السنوات الدراسيه موجوده الحمد لله الى حد الان ما شفت حتى واحد شكى منها الحمد لله رب العالمين هذه حاجه باهيه برشا برشا برشا. وفي الاخير نقولوا احنا ان شاء الله ربي يوفق صغيرات ان شاء الله ربي يجيبهم في السويد ان شاء الله ربي يفرح الاولياء نتاعهم على قد تعبهم وشقاهم عليهم ان شاء الله فما اللي يخدم في الليل وفما اللي يخدم في النهار وفما اللي يخدم جوا الصباح وفما اللي يخدم في جميع الاوقات باش يوفر لقمه عايش الابن وباش يوفر له احسن الظروف باش يمشي يقرا وان شاء الله ربي يبارك في الاطارات التربويه كلها نحكي الاطارات التربويه الكل سواء في المدارس سواء في الليسيات سواء في الجامعات سواء في كل كل كل الاطارات التربويه لان وليداتنا امانه عندهم وان شاء الله هم يكونوا على قد الامانه ونعرف اللي باش يكونوا قد الامانه ونعرف اللي هم باش ينجحوا باش يوصلوا رسالتهم النبيله جدا جدا جدا جدا وان شاء الله كما قلت لك ديما نشوفوا اولادنا متالقين اولادنا باش يتالقوا ان شاء الله قدره ربي الخير لبلادنا مستقبل بلادنا يكون احسن واحسن باذن الله ليهم مش لينا احنا نعملوا اللي علينا ونلقي على ربي
1: ان شاء الله يا سيف. ومحليها الكلمات هذوما خطر راهو كلمات ما عند اب انا نحكي كام وهو يحكي كاب راهو مش كيف كيف ديما نحبوا وليداتنا يكونوا منورين نحبوهم يكونوا ناجحين نحبوا يفرحونا الناس الكل. فما حاجه مميزه عند سيف كي يحكي على القدماء نتاع المدرسه هو قرا فيها ابوه قرا فيها ولده توا ان شاء الله ربي يفرحوا به يقرا فيها. ماذا بينا كل قدماء المدارس كل مدرسه قريت فيها راهي عندها ليك الفضل الفضل للربي هو لكن الفضل زاده للمدرسه اللي احتضنتك واللي كونتك واللي خلت لك المجال باش تقرا فيها وتوصل للمرحله اللي انت فيها اليوم ما فيها باس تتفكر المدرسه هذيك تمشي تتفقد المدرسه تمشي تتفقد الكراسي تمشي تتفقد السبوره الاستخاد اللي كنت انت تقف باش تقرا عليها الانشوده ولا المحفوظات ولا القران ولا تعمل عليها الاملاء. راه مهم جدا نتفقدوا المدارس نتاعنا ونحميهم لينا احنا ولولادنا ولد اختي ولد خويا ولد خالتي باش يقرا فيها نجمين نكون نقلت نسكن في بلاصه اخرى لكن عندي شكون من العائله يقرا في المدرسه دي. نسمع فيك سيف
0: ألفا باش نحكي لك على كلامك صح تقولش عليك ديما ما نعرفش تقولش عليك تقرا افكار ولا اما اما اما بالنسبه لكلامك هات نرجع بيك لمدرسه المكليم اللي بالمناسبه نشكرك ونشكر اطار التحرير اللي اخذ التحرير في اذاعه اكسجين اف ام على عاتقهم هذه المدرسه وقضيه المدرسه هذه وان شاء الله ترجع على قريب كي اثرناها احنا شكون تدخل
1: القدماء
0: مواطنة من خارج أرض الوطن فسمعت الحكاية متاع المدرسة وتأثرت
1: صحيح.
0: والله يا ألفة بعثت لي أول رياكسيون متاعها تبعث لي ميساج بوكال لما عبر الواتساب قالت لي سيف أسمع شو بعث لي باش ما تقولش يعني أنا نزيد علي تبكي الطفلة
1: تبكي الطفلة
0: على المشهد اللي شافته في المدرسة متاعها ش عملت ألفة شوف والله شخص تجيب كان كل هكا حاجة مثلا عزيز علينا احنا واحد عنده معها ذكريات يقفلها خذيت على عاتقها باش تقف المدرسة احنا كاعلام قمنا بالواجب تاعنا ثم هي خذيت على عاتقها وبدأت تتوصل في الحكاية متاعها من خلال الفيديو متاعنا لجماعة الصراحة التواصل الاجتماعي وقفت شوميكا تبعث الميساجات للنواب في بنزرت وقفت شوميكا تبعث في الميساجات لبرشا مسؤولين ثم مش قاعدة بتاع فيسبوك ثم عملت إيفينمون احتجاجية بطريقة بصراحة
1: سلمية وذكية
0: مش نحكي لك يا ألفة حقيقة عملت وقفة احتجاجية وعملت فيها كما قلوا أحد إيفينمون حتى فهمني سباقات وأناشيد وكشافة وأجواء بصراحة عملتها بطريقة وهي تحب تحتاج لكن هي عملت برشا فقرات تنشيطية باش تحتاج توصل صوتها إلى المسؤولين في التربية في بنزرت ولا حتى في تونس الكل. فشوف إنسانة واحدة وإلى يومنا هذا مازالت تقاوم مازالت تناضل باش مدرسة نشيل المسلين ترجع إلى عهد إلى إلى إلى, إلى صورتها القديمة العزيز الراعي. حاجة أخرى
1: تصدق
0: هي ما نعيش بالزهر ولا لا مدرسة نشيل المسلين هي المدرسة اللي قرأت فيها الولد متاعي يعني شوف يعني انت زادة كيف كيف

0: المدرسة هذيك قديش من جيل قرات. أنا نحكي معك تويك يعني 40 سنة أم الولد متاعي تقريبا قريب 60 سنة.
1: ربي
0: يعني قرات في المدرسة هذيك. المدرسة هذيك خرجت أجيال وأجيال وأجيال ما يجيش اللي صاير فيها تويك. وأنا أقول كما عملت المواطنة هذية وقول زاد كيف كل واحد في الحي متاعو عنده المدرسة متاعو تعز عليه يقفلها باللي بون قولوا احنا ماديا شنو نمشي على السلام فوق الباب سيد المدير شنو هايك لا ربي عاودوا مدرسيه تويك تحقوا شي حاجه ولا تحقوا شوي سيرفاسيه اللهم بارك نمشي نجيب لك سيرفاسيه شنو تحق شبيها هذيك مكسر ولا تحق شويه جور شويه شنو اللهم بارك يجورها ورمرها وسيمتها عليا انا تصورها انت كل حي نلقى واحد فهمني حالته ميسوره ان شاء الله ربي
1: روح من الجماعه ريشه
0: يمشي يقفل المدرسه نتاعو حقيقه تو نلقاو احنا تبارك الله ما شاء الله يعني حتى نقص شويه حتى على الادارات وعلى هيك ولا هيك احنا نقفوا لبلادنا كما قلت انت احنا نقفوا للاحياء نتاعنا احنا نقفوا لكل حاجه عزيزه وغاليه علينا تعديت في لي سوفينير نتاعنا.
1: اي نعم مهم جدا راهو نتفاعلوا مع المدرسه اللي نحنا فيها من الاول على خاطر راهو القسم السنه اولى يقعد راسخ ويقعد مرشوم في بال الصغير طفله والا طفل يتفكر الكرسي اللي قاعد عليه يتفكر المعلمه اللي استقبلته يتفكر المدير يتفقد الحارس متاع المؤسسة التربوية اللي استقبله يتفكر شكون اللي هزوا الصباح بابا ولا ماما ولا عزيز ولا عزيزته يتفكر راهو صغير وراهو السنة الأولى مهمة جدا لرسم مستقبل الصغير في مختلف المراحل متاعه وسنة أولى مش كان سنة أولى ابتدائي راهو سنة أولى ابتدائي وسنة أولى كي ينجح سيزيام ويمشي للمدرسة الإعدادية وسنة أولى كي ياخذ النوفيام ويمشي المعهد الثانوي وسنة أولى كي ياخذ الباك ويمشي للجامعة وسنة أولى كي ياخذ يكمل الجامعة ويمشي يعمل رسائل البحث ديما تقعد راهي سنة أولى مميزة جدا إن شاء الله ربي يحفظ صغيرتنا الكل
0: مميزة كل عليها شلف قول لي عليها
1: سيف
0: عليه
1: سيف
0: انا عندي دوبل اسم فما دوبل ناسيوناليتي انا عندي دوبل اسم
1: سي نور الدين
0: شد على روحي نقرا اسمي نور الدين يعني اسم الشهرة حتى الان في الحي نتاعي وعائلتي وقت كل شيء نور الدين خالت فهمت كيفاش بتعيط هي السيده المديره فهمت السيده المعلمه فلان بن فلان هذا فلان بن واخد سيف الدين برمضان سكت سيف الدين برمضان سكت
1: ليه تعيط
0: مره اخرى يا ولدي شكون سيف ما في باليش قالت لي ايش اسمك انت قلت لها نور الدين برمضان قالت لي ليه بابا انت اسمك سيف الدين برمضان يعني انا سنه اولى ابتدائيه اكتشفت بها اسمي
1: يعني اسمك مش موجود هي المعلمه ما دام قالت لك اسمك مش موجود عندي برا شوف في قسم اخر
0: صدقني هو روي حكايه طويله اسمي هذا عمل لي برشا اشكال ولا نكمل لك مع اسمي خليني مشاش نعلق عليك كمل لك مع طرفه من طرف اسمي
1: فما غنيه تقول لك
0: حياتي اللي تعديت معاكم الفه وبداياتي انت تتذكرها واحد كل شيء
1: والله كيما توا نتذكرها كيما توا بدايتك سنه اولى نتاعك عندي نتفكرها
0: من الحاجات اللي ربما طلعت القوم تاع سيفون وحاجه نعتزل ونتشرف بها هي دوره المرشي بدايه دوره المرشي في مختلف معتمديات ولايه بازار فعندي قلت خالتي مخو بنت خالتي يعني قلت خالتي متزوجه بنت خالتي فهي في الكوجينه نتاعها تقضي وحتى الراديو ومع يقولوا احنا التيسيف بلغه حتى التيسيف ومع اللي فيها على المخد قلت خالتي عنده هكا كيما الفيراندا صغيره يسمع فيها من الشباك يسمع في الراديو يسمع في دوره المرشي فهمني ويحتسي مطابا ولذة من القهوه بعدين قلت تحياتنا على المستمعين كانت هذه دوره المرشي الى اللقاء تلفت خالتي اللي سوى شورينا بنت خالتي قال لها يا فلانة قالت له نعم قال لها سيفون هذي تقولش علي نور الدين ولد خالتك
1: قولش علي
0: ما تتفاش ما تفردي ولد خالتي قالت له نعم هذيك هو سيفون وهذاك نور الدين ولد خالتك راه هو ديته
1: ان شاء الله ربي يوفقك
0: قالوا كيف شبيه ما يقولوش شبيه ما يصدقوش اللي هو اسمه سيف والله غالب احنا بدنا تنصدمنا الناس يعني كنت نصدم الجميع وقت اللي اكتشفوا لي انا اسمي سيف فتحيه للمدارس الكل تحية
1: فما حاجة أخرى يا سيف نجحت فيها برشا زيدة اللي هو الحومة حومتنا هكا ولا لا
0: وأعز ما فما اللي كان لي شرف إني اكتشفت برشا أحياء
1: نعم.
0: في ولاية بنزرت وحتى خارج ولاية بنزرت تذكرت حلقة قلعة الأندلس ما ننسيش بكل
1: برج العامري كيف
0: أعز صحيح المرناقية يعني برشا أماكن كانت عزيزة وغالي عليهم زيت عزيزة عليهم من أعز البرامج الحمد لله أشوف ديما حاجات كما بيه نتشرف ونعتز ونفتخر بها، حاجات ما كنتش نتوقع في حياتي باش نعملها، والحمد لله رب العالمين يعني سهل لي ربي باش عملتها، والحمد لله يا ربي ناس عرفني ونعرف وجوه نيره كيفك انت يا ألفة وكيما اخونا كمال وكيما اخونا طاهر والزملاء اللي تعدوا على اذاعه اكسجين افلام زاد من اعز زاد ما عرفنا زاد كيف ربي يبارك لهم وين ما كانوا ربي يوفقهم ان شاء الله، واحنا ان شاء الله ربي يقدرنا باش نكملوا الرساله الاعلاميه نتاعنا والصوت ما يزيد يكون عالي وعالي وعالي مع احسن واروع مستمعين فيك يا بنزرت.
1: شكرا ليك يا سيف محلاه الاطلاله نتاع الصباح، هكا فكيتك فكان قلت لك راني باش نستغلك كان اليوم باش ناخذ منك برشا حاجات الصبحيه اليوم في بون ويكاند. هاكا انت معنا باش نقول لك حاجه، البلديه بنزرت البارح قال هبطت بلاقه مع اقتراب العوده المدرسيه، تواصل المصالح البلديه في بنزرت حملتها المكثفه في تنظيف المؤسسات التربويه في كامل المنطقه البلديه، وين تم تدخل بالمدرسه الابتدائيه هنشير المثلين لازاله الاعشاب الطفيليه ورفع الفضلات المختلفه وتهيئه الفضاء الداخلي والخارجي استعدادا لاستقبال الاطار التربوي والتلاميذ في احسن ظروف. العمل متواصل في مختلف المؤسسات التربوية من خلال حملات التنظيف وحملات التشبيب وحملات التزيين وحملات النظافة بالنسبة لمختلف المؤسسات التربوية. احنا نعرف عيد العودة المدرسية راهي عيد بالنسبة لكل العائلات، وان شاء الله ربي يقدر كل عائلة باش تنجم توفر المستلزمات للصغيرات هالكل، وان شاء الله زاد هما يعرفوا قيمة المجهود متاع الوالدين متاعهم باش يوفروا لهم مختلف المواد المدرسية باش يكونوا زادا هما يقراوا ناجحين. احنا ديما نقول لهم شوف ما يهمكش في الدبش في الادوات في الكرتابلة في الطبلية في السبيدري في الحواج اللي عندك، المهم حسبني بالنتيجة وان شاء الله تكون النتيجة مميزة بالنسبة لصغيرتنا الكل، وان شاء الله ربي ينجحهم. والف مبروك من جديد للأساتذة والمعلمين الجدد زادا اللي تم انتدابهم باش يقريوا وليداتنا في مختلف المؤسسات التربوية وفي المؤسسات الجامعية كذلك، اللي يتزامن العودة الجامعية متاع بعض المؤسسات مع عودة الصغيرات بالنسبة للتحضير يقراوا مع بعضهم 1 سبتمبر، يدخلوا الصغار ويدخلوا الكبار ان شاء الله ربي ينجحهم الناس الكل. واليوم بالنسبة لتلامذة اللي يقراوا سنة أولى اليوم في مركز رعاية الأم والطفل في منزل بورقيبة، فما يوم متاع فحص طبي بالنسبة لتلامذة سنوات الأولى، هاكا تسمعوا فينا ومازلت ما هزيتش صغيرك باش يتفقد صحته يمشي لمركز رعاية الأم والطفل في حي نجاح في منزل بورقيبة ويتفقد الصحة متاعه، راهو الفحص مجاني وإجباري بالنسبة لصغيرة هذوما الكل. شكرا لك سيف على المتابعة وشكرا لكم انتم في إذاعة أكسجين أفام، المجال مفتوح لكم على 31 10 80 90، وهكا نخرج فاصل وراجعين. ألف تحية نقبيلة، قلت اليوم 13 سبتمبر ليه أمل، اليوم 12 سبتمبر غدوة 13 سبتمبر اليوم 12 سبتمبر إن هكا فيا ضرب لي نقوز زادة من عندك بابا عزيز أيام زمان، هكا حضروا من اليوم كدواتكم البابي ومامي، الغدوة تمشيوا بحذيهم وتحتفلوا معهم بعيد الأجداد.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29-639-266.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
5: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: Bon week-end.
1: Bon week-end.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام على إذاعة أكسجين أفام. أحنا في بون ويكاند تويكا الوقت 9، ما يحررش بشفي ليكم، كان شربتوا قهوتكم، كان نقصت وربي إن شاء الله ثنية زينة للناس الكل، سيسر ويحكم في الطريق، واللي باش يهز أصحابه يهز أصحابه في يده، ومتنوا شوية للبسة متاعنا باش ما يتبلوش، ونعرفوا الطقس تو قاعد يتبدل. أحنا نمشي ولكن نستثمروا راهو الطقس متاعنا ونعملوا فيه رياضة كما تحدثنا البارح على فينيبل، فما خطوات التوازن اللي إن شاء الله باش فما قافلة صحية موجودة في ولاية نابل. عنا في ولاية بنزرت عنا زادة مواجهة تحدي شمال، إن شاء الله باش تكون غدوة في منزل جميل. احنا حاضر معنا في المباشرة سيد صبحي بن أحمد المستشار الفني الجهوي لرابطة الشمال الكيك والتاي بوكسينج. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: أهلا بك أختي ألفة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بإذاعة أكسجين.
2: جيت باش نحكي على الطقس يا اخي، وليت نتلعثم، قلت مادام بحذايا مختص نتاع الطقس انا ما نجمش نحكي على الطقس، راه هكا ولا ليه؟
3: والله كيما تحب.
2: ليه ما نجمش نحكي على الطقس؟ ما احنا اليوم باش نحكيو على التظاهره نتاع مواجهه التحدي يا شمال، خاطر احنا نعرف كل واحد عنده اختصاص نتاعو، نجم نحكي في حاجات، لكن كي يبدا حاضر معايا خاصه يبدا معايا موجود ما نجمش نحكي قدام معلمي الطقس والاخصائيين نتاع الطقس. سي صبحي بن احمد اللي هو المستشار الفني الجهوي لرابطه الشمال الكيك وتاي بوكسينج، فما مواجهه تحدي شمال غدوه ان شاء الله في منزل جميل، تعطينا عليها اكثر تفاصيل وشكون اللي منظمها وكيفاش قداش فيها من الدوره، احنا هذه الدوره قداش ولا الدوره الافتتاحيه، مستمعينا اللي تبعوا فينا يمشي ويتفرجوا غدويكا ويعملوا جو، راهو انا حاسس حكيت معاه في الاوف راهو بلاش تمشي تتفرج وتعيش كل اللحظات في منزل جميل. تفضل سي صبحي.
3: نعم صحيح كما ذكرت بالضبط، تقريبا هو هذا هو معناتها الدورة هذه هي في نسختها الأولى، دورة
2: تأسيسية
3: تحدي للكيك بوكسينج. اختصاصات الموجودة هي الكيوان، الكيك بوكسينج، مواي تاي، وكذلك البساط لك الصغيرات، معناتها على البساط يلعبوا على الميداليات، تنافس بالنقاط، معناتها ما فيش عنف وما فيش ضرب قوي. وبالنسبة للحلبة باش يكون فيهم مقابلات حماسية في الظهرة، فما 10 مقابلات احتراف أو نصف احتراف معناتها موجودين فيها، باش يكونوا أعضاء من فرق النخبة موجودين، معناتها باش تكون منافسة قوية برشا إن شاء الله. معنا أبنائنا أبناء الجهة كذلك من بنزرت، من عديد المناطق نتاع ولاية بنزرت، وكذلك من عدة مناطق أخرى من ولايات أخرى كما ولاية جندوبة، ولاية باجة، ولاية أريانا، جهة السكرة كذلك. عندنا جمعية، عندنا جمعية من القيروان، معناتها نرحبوا بهم بطبيعة الحال، الجمعيات اللي باش يكونوا موجودين بحذانا من كل مختلف المناطق. إن شاء الله تتعدى أمسية رياضية فيها برشا معناتها تشويق، وفيها برشا اش نعملوا فيها زاد عروض استعراضية في رياضات أخرى. الدخول مجانا باش نعرفوا بالرياضة هذه أكثر، بطبيعة الحال الأهداف نتاعها هي نشر هذه الرياضة، وكذلك معناتها باش يكونوا الصغيرات يتفرهدوا توا معناتها تقريبا بعد يومين معناتها الرجوع إلى الدراسة، إن شاء الله بالتوفيق للتلامذة الكل. بطبيعة الحال إن شاء الله كذلك تتعدى الأمسية الرياضية هذه على أحسن ما يكون، معناتها هي متحصلة على تأشيرة الإدارة العامة للرياضة، وفي الحال موافقة المندوبية الجهوية الرياضة ببنزرت، وكذلك موافقة الجامعة التونسية، مشكورين الأخوين الكل يعاونونا باش تحصلنا على الأوراق اللازمة، معناتها وكملنا الوثائق الكل اللازمة. وبطبيعة الحال هذه معناتها تقريبا الملخص نتاع الدورة. نجموا نجيو معناتها في السهرة باش تكون المقابلات الحماسية في السهرة تقريبا تبدأ من 8 نتاع الليل. والبساط باش يكون معناتها تقريبا بداية من الساعة 3 مساء نبداو معناتها باللعبة اللي فيها البساط. والجوائز هي الميداليات وكذلك كؤوس قيمة، والأحزمة هو حزام السهرة، معناتها باش يلعب متنافس المنافس على حزام السهرة، مثلا وزن ناخذوا وزن أقل من 65 كيلوغرام، باش يكونوا فيه زوز معناتها من أحسن معنا في تونس باش يلعبوا على هذا الحزام. وتكون معناتها ديما المنافسة على هذا الحزام، هذا هو البرنسيب معناتها.
2: وبالولاية بنزرت راهي غنية بالأبطال بالنسبة للرياضة هذية، وبالنسبة للتلمذات اللي باش يرجعوا يقراوا ويخموا الأولياء نتاعهم وين باش يقيدوهم كيف شنو باش يترناو، أو كفرصة تهزوا وليداتكم غدوة بداية من نص النهار باش يتعرفوا على البيصات، يتعرفوا على الحلبة، يتعرفوا على الرياضيين جايين من مختلف جهات الجمهورية كما قال لنا السي صبحي بن أحمد. هذه دورة وطنية تأسيسية في رياضة الكيك بوكسينج تحت إشراف الجامعة التونسية للكيك والتاي بوكسينج والأسفات والأنشطة التابعة، بتنظيم من جمعية عوزجة بالشراكة مع قاعة أولمبيا بمنزل جميل. والجوائز كما قال لنا السي صبحي هما ميداليات وكؤوس قيمة وأحزمة بمشاركة عدد من الجمعيات، هذا الكل غدوة في ولايتنا في ولاية بنزرت في ولاية الأقليم الأول في مدينة منزل الجميل، ونعرفوا الخصوصية متاع مدينة منزل الجميل، البحر والغابة والناس المذيفين تلقاو الأجواء الطيبة، تلقاو زادة تنظيم محكم، فما عدد كبير من الجمعيات، فما عدد كبير من المتطوعين باش ينجحوا الدورة التأسيسية كي نقولوا مواجهة تحدي الشمال في دورتها الأولى ودورة تأسيسية متأكدة، وإن شاء الله باش تكون دورة مشعة وعندها قيمتها. وأنا كنت في الميكرو صباح مع زميلي سيف قلت له ديما الحاجة الأولانية راهي عندها خصوصية وعندها متعة وعندها حاجة إضافية بالنسبة للدورات الأخرين، هكا ولا ليس صبح؟
3: هكا صحيح كما ذكرت، هو تقريبا مش نحاولوا نحن والله كي تقولش عليك مانتها باش خليتها من فمك كلمة باش نحاولوا باش ننجحوها بمانتها بأقصى الطاقات نتاعنا، قاعدين مانتها تقريبا أكثر من أسبوع قاعدين مانتها الصباح نحضروا باش يكون التنظيم محكم بالكدا، خاصة نحن الرياضة نتاعنا حساسة المية جرام معناتها في الوزن بالنسبة للمنافس معناتها عندها تأثير، هيك علاش باش نحسوا باش يكونوا ديما فرد وزن يلعبوا مع بعضهم، بطبيعة الحال الحماية اللازمة، توفير الطبيب موجود الطبيب معناتها للتظاهرة، تأمين كل اللاعبين، وإن شاء الله معناتها تتعدى معناتها على أحسن ما يكون، وتكون فرصة باش تتعاود معناتها في نسخ أخرى وتكون حتى دولية مرة أخرى، علاش لا إن شاء الله.
2: إن شاء الله بما أنه عنا أبطال دوليين وعنا ناس مختصين، وهي الرياضة تحت إشراف الجامعة التونسية للكيك والتاي بوكسينج والسفد
3: والأنشطة
2: التابعة، نعم هي موجودة، وكما قلت أنت مؤشرة من عند وزارة الرياضة، وعندكم متابعة قانونية، وعندكم الجانب الصحي، وعندكم الجانب التنظيمي والجانب الرياضي، ما عليكم أنتم اللي تسمعوا فينا عندكم صغيرات باش يمشيوا يشوفوا رياضة هذية، يزينا من نمشيوا سيبوا لهم تليفونات كلهم تليفوناتهم وخليهم يمشيوا يمارسوا رياضة، كل رياضة عندها خصوصية وعندها حاجة تخلي الأثر متاعها بالنسبة للصغير ولا بالنسبة لليافعين وبالنسبة للمراهقين وبالنسبة للشباب باش يلقاو معناتها ألعاب أخرى يلعبوا فيها. وراهو كيما سي صبحي بن أحمد راجل معناتها مثقف وراجل متكون، كيف كيف تلقاو الإطارات متاع أعضاء الجمعيات الأخرين تتهنوا وتطمنوا على صغيراتكم، خاطر مش سهل باش هذا صغيرك وين ما جاء، يلزمك تعرف المكان وتعرف شكون اللي قائمين عليهم. احنا نأكدوا لكم اللي ان شاء الله الثلة اللي قائمة على التظاهرة هذه الدورة الأولى في مواجهة تحدي الشمال ان شاء الله تكون ثلة مميزة ومتميزة في ولاية بنزرت. خليل كلمة الختام سي صبحي بن أحمد،
3: تفضل. ألف تحية كبيرة لك انت ساق بل كل شيء والإذاعة أكسجين اللي فتحت لنا المجال تعريف بهذه الرياضة خاصة بالجهة، وكذلك إن شاء الله في فرص أخرى باش نعرفوا بأبطال، عندنا برشا أبطال في ولاية بنزرت وفيهم حتى مؤخرا شيماء معناتها حصلت على معناتها بطولة العالم لموسمين متتاليين، هذه معناتها تبعت جمعية بيست لايف في بنزرت معناتها في رياضة المواي تاي، بطولة العالم معناتها مش سهلة باش تتحصل على بطولة العالم بعد تعب كبير شيء ما سايداني، وعنا كذلك أبطال أخرين معناتها مروا في بنزرت كما مروان السيفي كما عدة أبطال أخرين، إن شاء الله تكون معناتها فرصة للوليدات نتاعنا توا باش ينسجوا على المنوال، وعلاش لا باش يكونوا زاد أبطال عالميين وحتى كذلك محترفين معناتها في دول أخرى، علاش لا نشوفوها من نهار آخر يلعبوا مثلا على أحد كبيرة إن شاء الله.
2: إن شاء الله. شكرا لك سي صبحي بن أحمد المستشار الفني الجهوي لرابطة الشمال للكيك والتاي بوكسينج، تحدثنا معه على دورة مواجهة تحدي الشمال في تكون في منزل جميل إن شاء الله غدوة لحد 13 سبتمبر بداية من ماضي ساعتين في منزل جميل، كل التفاصيل تلقاوها في الفيديو هذا اللي تابعوا فيه كيف كيف تلقاو على الصفحة الرسمية أكسجين FM أكسجين تونيزي. احنا نواصلوا في برنامجنا بون ويكاند بعد شوية، وتحية لكل الواحد عطى ثقته في إذاعة أكسجين أفهم وتواصل معنا نرجع نتحدثه بعد على مشكلة متسكني منطقة بني نافع اللي اليوم ما زال ما عندهمش ماء صالح للشرب. نخليه عندهم ثلاثة أيام كما تقول لي زميلتي أمل، ثلاثة أيام إن شاء الله المصالح متاع السناد والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تتواصل معنا وتعطينا الإجابة من المصدر. تواصلوا معنا متبدلوش الموجة، نخرج فاصل ورجعين.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ملافيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، ألفو لايل 28 820 280.
3: يا حشبيك متغشى هكا،
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملافيش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
8: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر.
9: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة
8: حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
8: وإلا كلمونا على 98 118 231.
9: Bon weekend.
10: مرحبا بكم من جديد في برنامجكم بون ويكاند على إذاعة أكسجين FM، وتحية لكم كل أوفياء الإذاعة اللي قاعدين تتابعوا فينا وقاعدين توصلوا في أصواتكم. احنا نمشي مع بعضنا لمنطقة الحتحات من معتمدية منزل بورقيبة. حاضر معنا مستمعة وفية مدام أحلام تحب توصل صوتها للمسؤولين بخصوص المسلك في الحتحات. أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام أحلام.
11: أهلا بيك عسلام أختي، ربي يعينكم.
10: مرحبا بي.
11: والله أختي الغالية المسلك هذايا عنده كل أكثر من 70 سنة أركب فيه.
10: وين بالضبط تعطينا؟
11: والله قصينا حتى شوية، شوفي احنا كي نبدأ ونمشي وفصلية بتشير خلنا في عينينا وحطت في الكراب قصيناه ووسعنا فيها، زادت تراك سنحاتك العروق متاعك الشوك حسيك وزادت طبعت لنا. والله هنا واحد من الناس عندي ولدي عامل حادث نهز فيه وقف صرانا بقنا به المرات.
10: إيه المسلك
11: بها ننتينا كان كميونة ما تحب تدخل، تاكسي ما تحب تدخل، تعبنا ولدي تاعك والله يرحم والديك والناس كل تعبين، توا صغار ترجع تقرا وعنا انت تخدم بالليل وبالنهار، والله العظيم عيب هكا رانا عنا سنين وسنين واحنا نتكلم ونوصلوا وانتم يرحم والديكم توصلونا في سودنا. انا راهو ما صار حتى شيء، ويدير والي ويدير معتمد ها وخلاص تخلى عليك الصال ولا صار فيه عمو هنا ديفاناز يا أخوي، عمو هنا ديفاناز لخ تبدأ يبت ما بمش ما بمش تبعة عنا عند اللي معنا بعد تقولوا فيها الحاجات الخاصة هذوك عنا معاقين هنا بس اللي عنده عين واحدة ومسكين بقول حتى كيتيح ويغرف ما تسمعش كيتيح ويعايد، وعنا بنية زادة تقرأ بالله بالعتاكز مسكينة عاملة بروتيز في ساقة زادة أمها ضايقة بها المرات. والله يعيب هكا يا خيتي، فرحك يرحم والديكم
10: ونحب
11: ووقف صوتنا للوادي للمعتمد حتى رئيس الجمهورية. راهي مش عام مش اثنين مش ثلاثة، راهي ما تعبنا تعبنا حتى مغرية لا يوريك ولا يروحك حتىك تبقى حية ولا تبقى تسعات الهين تزق تطيح فيها طبعا طبعا وحفر وحاسك وبقى عالية بقى واسع بقى لا يوريك ولا يروحك.
10: أي مدام أحلام، مدام أحلام
11: بس عفونا رامة عبنا.
10: مدام أحلام تسمع فيا؟ مدام أحلام تسمع فيا؟
11: نسمع فيك
10: به. البلاصة وين بالضبط؟ في حتحات قبتنا واحد
11: قبتنا لولة قبتنا لولة حتحات قبتنا لولة
10: به. هاوكا المسؤولين قاعدين يتبعوا فينا، هذا نداء استغاثة مع عند مواطنة وصلت صوت المتسكنين تعجبتنا واحد بخصوص المسلك هذية وطالب بتعبيد المسلك ومش حتى تعبيده بالقدران مثالش قطلكم عملونا حاجة معناتها صحيحة باش نجموا نمشيوا عليها علاش لا ما يسمنوهش المسلك هذاك وتوفر للحياة معناتها الراحة بالنسبة للمواطنين والمتسكنين والزوار والناس اللي عندهم زادة حاملين إعاقة والناس اللي يستحق باش يمشي في طريق. احنا اليوم رانا في 2026 داخلين في 2027، فمع عدد كبير من المشاريع اللي ما لا يتم إضافة مشروع التعبيد المسلك هذية في قبتنا واحد. احنا ان شاء الله باش يتم التنسيق مع السيد معتمد منزل بورقيبة مع السيد النائب المحلي عن منطقة قبتنا واحد، نشوفوا شنو الوضعية وشنو الطلبات متاع المواطنين وان شاء الله تتحل في أقرب الأجال. نخلي لك كلمة الختام مدام أحلام، تفضل.
11: كيفما يوصلوا لنا صوتنا والمعتمد راهو في بالو ويجي أحسن مرة، والوالي زاد يجي أمهن ونحكي له والناس الكل تمشي تشكيله ويقولوا لنا راهو قريب راهو مبرمج راهو طيب من المسكان تعملناه وقالوا لنا سلوك على أي شيء يتيح وما في طفي الصيف اللطف طيح اللي ما حد اللي ما تيح تشيح في الصيف هذايا وطويت هاي عاودة تفرد الدار وعاودة نفس المشكل. والله تعبنا أنتم يرحم والديكم ما بجاه ربي يا سيد الوالي يا سيد المعتمد يا رئيس الجمهورية يلي بالله أعملنا حل وانا عينا وتعبنا ويرحم والديكم.
10: مرحبا بك مدام احلام مواطنه.
11: الله فيكم انتم.
10: مرحبا بك، هذا دور اذاعه القرب، صوتكم يوصل بالصوت العالي ان شاء الله، ومتاكده اللي صوتك وصل ونشوفه. رجع الصدى نتاع الطلب نتاعك من خلال المسؤولين في المناصب اللي هما متواجدين فيها. السيد ويلي بنزرت يتواصل معنا، الكاتب العام للولايه كيف كيف، السيده المكلفه بتسيير بلديه مازن بورقيبه، السيد معتمد مازن بورقيبه، والساده النواب، نشوفوا الوضعيه ونحن دورا وصلوا صوت المواطن، وصلوا لك أنت صوتك كمسؤول، نلقاو حل. عودة مدرسية على قريب، والناس راهو تستعمل في الطريق كما قلت، هي عندها ولدها مريض تهز فيه البوغات، فإن شاء الله ربي يفرج عليه وربي يشفي كل واحد مريض. احنا هنا صوت صوتكم وراي رايكم على إذاعة أكسجين أفام. احنا تحية لكل أو في إذاعة أكسجين أفام اللي يتواصلوا معنا، وتحية كبيرة المدام لطيفة الجباري اللي تسمع فينا من ولاية بنزرت، وتحية المدام شدلية جباري اللي كانت وصلت صوت مدام لطيفة، وتحب تسمع أغنية فريد لطرش، أغنية غني يا قلبي الفريد لطرش، إن شاء الله نسمعه مع بعضنا. وإحنا أنا واحدة من الناس نحبه برشا فريد لطرش، خاطر ماما يرحمها تحبه وتربينا عليه، والأغنية مميزة وممتازة. نسق أنا وزميلتي أمل قتلي غنية بيها، قتلي غنية بيها، نشجعك مش تسمعها، وخليكم تسمعوا فريد لطرش في قصة حبي، كانت في الفيلم هذية من عام 1955، والأغنية مازلت عندها صدى وعندها حاجة مميزة. خليكم مع فريد لطرش.

0: في رانيما إسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبيل للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي تهنى وثمان.
4: مع تبي ام مغراوي تهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو؟
6: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
7: أما منين نبدأ؟
6: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-05.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: Bon weekend. Bon weekend. Bon weekend. Bon weekend. مرحبا بكم في بون ويكاند لليوم، ونعرف التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيش فيها ليامات هذية ونزول كمية كبيرة من الأمطار. على هذاك المنظمة التونسية للنقل والخدمات اللجنة السلامة المرورية نظم في عديد الحملات البارح كانوا معنا في معتمدية ماطر، وتزامنا مع العودة المدرسية والتقلبات الجوية باش تكون للجنة هذية عديد الأنشطة. التفاصيل حاضر معنا سيد وائل الهيشري، موجود معنا في المباشر، اللي هو ممثل على المنظمة ورئيس لجنة السلامة المرورية. مرحبا بك سي وائل الهيشري على إذاعة أكسجين فيم، وشاء نهارك أسعد الأيام.
3: صباح النور ألفة، تحية ليك وكافة مستمعي ومستمعات إذاعة أكسجين فيم.
2: احنا ما بعضنا نخدمه شريك فاعل من اجل مصلحه المواطن، وخاصه مستعملي الطريق اللي هما على السيارات، على الشاحنات، على التاكسيات، الواجهات نقل ريفي، وخاصه الموتورات. ونتحدثوا على العوده المدرسيه والزون 30 اللي موجوده، المنطقه 30 اللي موجوده وين في محيط المؤسسات التربويه، ودور كبير للمجتمع المدني، وخاصه انتم في لجنه سلامه المرور مع اللجنه الجهويه اللي متواجدين، وكل مره مشيوا للبلاصة. عندكم برنامج باش تنطلق ان شاء الله للفعاليات نتاعو نهار الاثنين 14 سبتمبر، تفاصيل من عندك سي وائل.
3: نشكروك يا ألفة على الفرصة دي، باش نتيحوا الفرصة دي يعني باش نقدموا البرنامج نتاعنا نتاع الحملات التحسيسية التوعوية دي، والتدخل لمعادلة مجهودات الدولة وتعزيز دورها في الوقاية من حوادث الطرقات، ونشر ثقافة السلامة المرورية هنا لضريعة أمان سلامة مستعملي الطريق. وباش تنطلق الحملات هذه من نهار 14 سبتمبر اللي هو نهار الاثنين بالتاريخ الوطني عدد 11 والتاريخ الوطني عدد 8، هنا باش نكونوا موجودين يعني نرافقوا مستعملي الطريق، نذكرهم باللازم يطبقوا قواعد جولان، تعديل من السرعه، كيف يعني نشوفوا التغيرات المناخيه هذه زاد يلزمهم يعني باش يكونوا يعني يتاكدوا من حاله العجلات، يحترموا مسافه الامان، يتحلوا بالرصانة، يستعملوا الأضواء القانونية يعني عندما اقتضت ظروف الرؤية، ونستعملوا حزام الأمان كيف ما يستعملوش حزام، ما يستعملوش هاتف الجوال. ولهنا يعني كما نعرفوا باش تصير فما تنقلات يعني بين الولايات، فما عنا طلبة يعني باش ينقلوا من مدينة لأخرى، وعنا كيف يعني حركة مرورية نشيطة في الطرقات نتاعنا. هذا البرنامج ينطلق من نهار 14 كما قلنا، ويتواصل إلى نهاية الشهر يعني إلى غاية 30 سبتمبر.
2: كيف مع التغيرات نتاع الطقس ومع الامطار، نصائح مهمه كنتوا انتم ديما توصلوها معنا، وتحيه لكل الزملاء وخاصه رانيا وعبد الرحمن في برنامج اوتوروت، وفي كل وقت نلقاو متواجدين زاده زملائنا، كنتوا في اوتيك، كنتوا في ماطر، في بنزرت الجنوبيه، في غار الملح، في راس الجبل، في عديد المناطق من معتمديات ولايه بنزرت، كنتوا متواجدين على الطرقات مع الشرطه والحرس الوطني لتوعيه وتحسيس بخصوص السلوكيات اللي نجموا نعملوها على الطرقات ونحافظوا بها على سلامتنا وعلى سلامة مستعملي الطريق. لهنا من خلالكم دعوة للإدارة الجهوية للتجهيز بخصوص التشوير والترساج اللي موجود في الطرقات، مهم جدا مع الإنارة العمومية اللي تكون موجودة في مختلف الشوارع، خاصة في الكيسات الكبيرة ما تنجمش تعمل برشا إنارة عمومية، لكن التشوير مهم جدا، الترساج حتى في اللوتروت زادة اللي ترساج معناتها تفسخ في طريق معناتها طريق سريعة أربعة، يلزم زادة تدخل من شركة تونس للطرقات السيارة والوزارة التجهيز، وانتم أكثر موجودين على الطريق سواء تعطينا وين بالضبط النقاط اللي يلزم تدخل عاجل خاصة مع العودة المدرسية وبش ندخلوا في فصل الشتاء.
3: الفترة الحالية كما نعرف يعني عودة مدرسية، يعني نأكدوا ديما على مصالح التجهيز يعني والبلدية في ولاية بنزرت، يعني بالأخص على المناطق اللي زون ترونت أمام المعاهد والمدارس الجامعات، هذوما يعني باش تكثر فيهم الحركيه الكبيره، يعني باش يكون فما برشا مترجلين، فما برشا زوار مثلا مدينه بنزرت، يعني عندنا كليات لهنا في مدينه بنزرت، باش نوصيو يعني كما قلنا يعني للتشوير، العلامات المروريه تكون موجوده يعني باش نتفاداو الحوادث، وباش ما نسمعوش يعني يصير لنا يعني حاجه جرت يعني البنيه التحتيه، يعني ماذا بينا يعني يدخلوا يعني نهارين هذوما نكملوا يعني المخططات الموجوده يعني اللي وضعتهم التجهيز والبلديه كملوهم يعني لي زون ترونت هذوما تكون موجوده.
2: وتحية الكل زيادة المتطوعين اللي يكونوا متواجدين معاكم، خاصة التدخلات اللي تكون للعاجلة بعد ما تكون فما هبوب رياح ولا أمطار، وإلا وين فما بلايس تكون فما تاكسيرات ويكونوا يتحقوا باش يعملوا لي دودان، فما تدخلات خاصة في الاجتماعات اللي تقوموا بها مع اللجنة الجهوية للسلامة المرورية اللي تكون منعقدة معتها بشكل دائم، خاصة مع العودة المدرسية وتقلبات المناخية.
3: ديما موجودين يعني اللجنة الجهوية يدرس السيد ولي بالدار ديما يحطنا على التكثيف من الحملات التحديثية، وكانت يعني التوصيات يعني بالتفقد هذا اللي صار يعني نهارين هذوما مشينا المعتمدية وتيك ومشينا البارح معتمدية ماتب، وباش تتواصل هذه يعني الإخلالات رفعناها عادة يعني للمصالح المعنية الفنية يعني باش تواصل يعني العمل عليها، واحنا باش نواصلوا يعني المعتمديات الكل باش نزوروها يعني في الفترة هذه، يعني باش نواصلوا التفقد هذا باش يكون يعني دوري يعني باش تواصل ديما، وهذا يعني دورنا احنا يعني كلسنا يعني منعقدة يعني باش نقوموا يعني برفع الاخلالات هذه للمصالح المعنية، يعني باش تكون يعني نتفاداو يعني اي حاجة تصير يعني بالسبب يعني بلاكة ولا بالسبب يعني تشوير ولا يصير لنا حادث يعني بحاجة يعني نجمو نتفاداو.
2: شكرا لك سيد وائل الهيشري رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية للمنظمة التونسية للنقل والخدمات، حدث معنا على برنامج المنظمة استعدادا للعودة المدرسية والسلامة المرورية، خاصة مع التقلبات المناخية اللي قاعدين نعيشوها ليامات هذه. شكرا لك سي وائل على التواصل وعلى التفاعل. احنا نعطيكم مستمعينا نعطيكم فكرة على حالة الطقس، وين يكون فما سحب احيانا كثيفة مع امطار مؤقتا رعدية، واحيانا أن تكون غزيرة بالشمال ثم تشمل بعد الظهر جهات الوسط ومحلين الجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة، والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي كيف بالجنوب، وتكون قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية، إن شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر يكون شديد الاضطراب إلى هائج بخليج جابس وبمنطقة الشابة، ومتموج إلى مضطرب ببقية السواحل التونسية، ودرجة الحرارة تتواصل في انخفاض، وين تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 30 و 35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي، وبين 36 و 41 درجة ببقية جهات الجمهورية. وإحنا كل جديد وكل تحيين من المعهد الوطني للرصد الجوي تلقاوها على موجاتكم إذاعة أكسجين فام. احنا نخرج فاصل غنائي ونرجع نتحدثوا أرشيتكتور ونحكي وديكوراسيون مع المختصة المهندسة المعمارية جيهان عتيق، تعطينا التفاصيل في فقرة أرشيتك.
4: بون ويكاند.
5: Bon week-end.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: يا حبيبي.
1: Bon weekend. Bon weekend. Bon weekend.
2: Bon weekend.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في بون ويكاند. نمشي مع بعضنا مع كما قلت لكم عن المهندسه المعماريه جيهان عتيق في فقره اركيتكتيك. نتحدثوا على دور المهندس المعماري في الحصول على رخصه البناء، وانت كبيع ولا كشاري ولا كمستثمر يلزمك تعرف وين تمشي والمختصين باش يسهلوا لك العمل هذا الكل. اهلا وسهلا بك، مرحبا بك مدام جيهان.
4: صباحك فل ورد وياسمين ليك وللاكيب اللي معنا الكل والناس اللي تسمع فينا. ان شاء الله ربي نهارهم زين، ان شاء الله غايث نافع،
3: ان شاء الله ربي يرحمنا.
4: يا ربي يا ربي يرحمنا. و
3: انتم كمهندسين معماريين تستنيوا المطر والا تخافوا منها؟
4: اللي نخافوا منها سورتو بالنسبه للعبيد اللي مش محضره روحها، العبيد اللي اون كور دو كونستركسيون صاب الداله نتاعو مازال ما خلطش يعمل فورم دو بونت نتاعو. برشا عبيد يمشي في بالهم كي نقول فورم دو بونت يعني الصلب، ماشي في باله كي عمل الصلب نتاعو الدار اللي بروتيجي راهو دار ماهيش بروتيجي. خاطر بعد الفورم دو بونت لازمك تعمل ليتونشيتي نتاعك، تختار شنو هو الميثود نتاع ليتونشيتي، النوعيه نتاعها اللي باش تستعملها حسب اسكو الصح نتاعك اكسيسيبل ماهوش اكسيسيبل. مش مثلا تعمل نوعيه نتاع ايتونشيتي تبدا مثلا نون اكسيسيبل ومن بعد تطلع تنشر فيه السطح وتعفس وتمشي فوق منه، دونك عباره ما عملتش ايتونشيتي. دونك برشا عبيد يقول لك راني عملت الفورم دو بونت وعملت الصلبه، علاش عندي انفلتراسيون نتاع ميرا؟ الصلبه وحدها ماهيش كافيه، طريقه الخدمه نتاع الصلبه راي سبيسيال شويه. دونك بالحق ردوا بينا، برشا عبيد تصرف فلوس، وكي نقول صلبه نقول برشا فلوس،
3: برشا فلوس
4: معناها سورتو كان السرفاس كبيره وكل شيء. الطريقه نتاع الصلب نتاع الدار وفيها نورم، معناها البونت اللي باش تخدم ما تنجمش تعملها على 200 متر مثلا، تلقاها مصلوبه في كوتي بركه ولا تلقى كوتي راكح وكوتي مصلوب. دونك ردوا بينا راهو فيها خبره كيفاش تخدم الصلبه نتاعنا. دونك بعد اول مطره وثاني مطره سورتو تلقى
3: الخور
4: كله يظهر، ويا مدام شنو نعمل، وراي الدنيا بحرت وتخلي الماء وحط فلوكه وعوم في السطح من بي ونسمه معناها في الحاجات هذيا. وبرشا عبيد سورتو اللي تبدا معناها عمل الداله نتاعو وعمل فورم دو بونت في الصيف وروح تلقاه ما يعيشش لهنا في تونس، ويكلموه يقولوه راي الدنيا تعوم بالماء الجيران. دونك بالحق ردوا بينا راهو حاجه تري تري امبورطون، خاطر هما يمشي في بالهم ارمي الداله وتعدى، يقولك مش مشكلته كي نرجع عم جاي ولا مدة اخرى بعد 6 شهور تنعمل فورم دو بونت. راهو كي نحكيو على داله ما فيهاش فورم دو بونت وماهيش بروتيجي، راهو نحكيو على انفيلتراسيون تاع مي. وكي نحكيو على انفيلتراسيون تاع مي، الداله هي شنو هي؟ عباره على بيتون وحديد. دونك الحديد وقت اللي يشرب الماء دونك يخرث يتنفخ، واللي ما عادش عنده القوه اللي لازمها تكون موجوده
3: واللي باش ينجم يشد بها الداله على العرس.
4: كنا خادمين حاجه نتاع واحد يحب على دوز ايتاج تخواز ايتاج كاتخ ايتاج، وحنا نحكيو على ساعات عبيد راهو يضربوا 4 و5 و6 سنين والدار تعوم بالماء وما فيهاش فورم دو بون. يقول لك انا مش نسكن فيها، حتى كان قطرت مش مشكل، تو كي نجي نسكن تو نصلحها.
3: اي نعم، وراهي القطره مع القطره راهي تهلك الدار الكل، ومش سهل. احنا نقولوا الماء راهو مصدر الحياه، لكن بالنسبه للبني راهو هو النقطه الاساسيه للوفاه نتاع البنيه اللي انت باش تعملها. وهذا كل نتحطوا فيه في الشانتي ونتحطوا فيه مع مختصين. واحنا مدام جيهان عتيق مهندسه معماريه ديما تكون حاضره معنا تعطينا نصيحه وتكون معكم ورفقتكم، وخاصه اذا اكسجين فهم توصل لكم معناتها المعلومه من المصدر. احنا نخرجوا فاصل صغير وراجعين نوصلوا في فقرتنا أرشيتكت.
1: أرشيتكت
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاء. وزاليس ماركت مدخل العالية.

0: ملكلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
3: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
4: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اللي تلاقيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل، ولا في جرزونا انفو لاين 57039000.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
5: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكار نزهة، تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
7: بون ويكاند، بون ويكاند، بون ويكاند.
8: Bon week-end.
7: Architect.
9: أرشيكتك كما قلت لكم أمل مع المهندسة المعمارية جيهان عتيق. لكن قبل ما ندخل في موضوعنا ورخص البناء ونربح شوية وقت، نحتفلوا مع بعضنا اليوم السبت وغدوة أحد، كاللي عنده عيد ميلاد، اللي عنده نفاس، اللي عنده مازال ما مهنيش بنجاح، كيف كيف ما ينسيش روحه ويمشي يتفكر. احنا ديما نقولوا لهنا على سنين راهو، اما محلاها كي تتفكر حد وتعمل له ديديكاس، وحتى كي تمشي له وتعنق وتبوسه، فما خصوصية متاع الإذاعة كي تتعدى. محليها محليها، انت عندك ديديكاس اليوم؟
10: اي عندي ديديكاس اليوم، عيد ميلاد عواطف رمضان يا عطوف، نقول لك كل عام ان شاء الله وانت حيه بخير، ان شاء الله ربي ربي يطول في عمرك، وان شاء الله ربي يفضلك الاولاد، وان شاء الله في حجه يا ربي. عطوف نحبها برشا، تسمعنا ديما،
9: اي
10: تحيه ليها، وتطلب ساعات منا غنيات باش نحطوهم، تعمل معنا جو، ما تعرف ديما 10:30 فما كربوخ نتاعنا، دونك تلقى نسى الكل في الكوجينه تحضر في الفطور نتاعها وعامله جو اللي على راب تحزيم، كل واحده وجوها كيفاش. دونك عطوفه كل عام انت حيه بخير يا ربي، ان شاء الله يحييك لمثيل ويفضلك الاولاد ويفضلك ليهم، وان شاء الله اليوم لو 12 سبتمبر تحيه ليها ولكل واحد مولود لو 12 سبتمبر. قداش محليه الاحتفال بالعيد ميلاد.
9: محليه
10: العبيد يخافوا منه.
9: ليه محليه؟
10: كلك بنقص يعني اونديغي خسر عام.
9: ليه؟
10: الى الحق الى حفل الميلاد
9: تفرح بالعام اللي تعدى وانت لاباس، وتفرح بالعام اللي جاي ان شاء الله يكون بصحه وخير، وان شاء الله عيد ميلاد سعيد لمدام عواطف رمضاني. وقولوا لها ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. راهي جهان من اللي جات تتاكد وتقول راني باش نعمل ديديكاس من عينيها من احساسها، راهي تحبك برشا برشا. ان شاء الله بطول العمر مدام عواطف، ربي يفضلك وليداتك. وانت كما قلنا وفيه الاذاعه اكسجين افام، اموله فرحت بيك وعطت لك الغنيه، وان شاء الله من بعد نعدي لك الغنيه اللي انت تحبها. وان شاء الله بطول العمر وعيد ميلاد سعيد وعمر مديد، وان شاء الله حبيبك الكل معاك وكلهم يبوسوك ويحبوك، خاصه جهان عتيق. شكرا لك. محليهم الافراح ومحليها اللمه، وراهو محلينا احنا بيدنا كي نستثمروا اي فرحه ونكونوا متواجدين ونكونوا تكون العائله الكل ملمومه، ونستثمروهم اللقاءات هذوكم. والوقت ما يتعوضش، واحد كيما نقولوا النهار اللي يتعدى راهو ما يتعوضش، لكن ناخذوا منه العبره ونحاولوا نعيشوه في الايام اللي جايه. ان شاء الله ربي يعطينا الصحه الناس الكل. نمشي مع بعضنا باش نحضروا ديرتنا ولا نحضروا مشروعنا، ويكون المشروع هذاك مبني على الصح، ويكون المهندس المعماري راهو هو الاساسي في الشوان اللي تنحلوهم الكل. لكن قبل هذا يلزمك تكون عندك اوراقك والوثائق المهمه. دور المهندس المعماري باش يسهل لك الا الوثائق، وخاصه منها الا الرخص كي تبدا ارض على الشياع، والا انت عندك مقسم كيفاش باش تعمل هذا الكل مع المختص المهندس المعماري جهان عتيق. تعطينا شنو اللي فما وشنو اللي يلزم يكون؟ تفضل.
10: بي اليوم كل عادة احنا مرة نحكي شوية ديكور وكل شيء، ومرة نختار او موا حتى مرة بعد ثلاثة مرات ولا حاجة مليلة في الشهر نحكي شوية على الكوتي جوريديك، خاطر راه مهم برشا برشا عباد يمشي في بالهم كيما ديما نقول اللي دور المهندس المعماري. بعد ما تشري تيرا نتاعك، وقت اللي تجيبش تعمل رخصة البني، تمشي المهندس المعماري باش يحضر لك كل بلان، تاخذ لك الرخصة نتاعك، سواء باش ترهنها في البنك وتاخذ بها كريدي كبير، وإلا باش تبني بها ولا حاجة. الوغ كو راهو دور المهندس المعماري راهو يبدا من قبل ما تشري تيرا نتاعك. لو وقت اللي تمشي لتشري معناها التيران تاعك، وتمشي المهندس المعماري وتقول له مثلا انا باش نعمل رخصه نتاع بني، يقول لك راهي البلاصه هذيا عشي عم تنجمش تاخذ فيها. ولا انت بار اكزومبل شاري مثلا عقار في منطقه سكنيه، وانت ناوي تعمل مشروع مثلا سياحي ولا مشروع مثلا كوميرسيال ولا اي حاجه، راه ما يمشيش مع البلاصه هذيك. ولا تلقاك مثلا تحب تعمل اون ايكول بريفي وتجي في منطقه سكنيه اللي هي مثلا عسكريه ولا حاجه، وتقول باش نعمل فيها بروجي، راه ما يوافقوا لكش عليه. يعني احنا ريت نحضروا بزوان بتاعنا، نشوف انا شنو اللي حاجتي، حاجتي بمشروع صناعي، حاجتي بمشروع سياحي، حاجتي بمشروع سكني، شنو البروجي اللي انا نحب نعمله، شنو لو بودجي اللي انا عندي فلوس.
9: صحيح.
10: خاطر زاد البلاصه اللي انت باش تشري فيها ونوعيه العقار اللي باش تشريها مربوطه زاد بالبودجي اللي عندك.
9: اي نعم.
10: دونك انا نحضر البودجي نتاعي، نحضر شنو الصبغه نتاع النشاط اللي انا ناوي نعمله، معناها نشاط مثلا كوميرسيال والى نشاط سكني، ولا شنو النشاط اللي انا حاجتي باش نعمله، ونمشي المهندس المعماري. نجم نكون عندي بروبوزيشن اثنين ثلاثة نوري، وهو يوجهني لأنه البلاصة اللي تتماشى مع نوعية النشاط متاعي، تتماشى مع البيجي متاعي. كيف وقت اللي مثلا واحد يجي بروبوزي عليكم قولوا نحن المترو 600 دينار ولا مليون ولا زوز ولا ثلاثة، اسكو العقار ذيك يسوى الفالور ذيك اللي انت باش تشريها بها وإلا ما يسواش. انا ساعات يجوني عبيد معناه يشريوا في عقارات معناه في أراضي فلاحية، وتلقاه يشري في المترو، يشري في المترو بسوم أرض سكنية، معناها رو ساعات بالحق أنا نقعد بيتا نقول له كيفاش أنت ما استشرتش حتى حد، يقول لي مثلا راني سألت العدل شهيد ولا سألت لافوكا، العدل شهيد ولا لافوكا رو بشي عطيك لو كوتي جوريديك، فما رهنية فمش رهنية، فيها شهادة ملكية ما فيها شهادة ملكية، ما عندهاش نزاع عادية في المحكمة، وضعيتها خاصة ما تباعدش مرة ولا مرتين، مسجلة في دفتر خانة، مسجلة في القباضة، لكن ما نجمش يعطيك صبغة العقار، ما نجمش يقول لك الفالور ذيك العقار يسويها ولا ما يسويهاش. يعني ساعات يجيك إنسان شاري عقار مثلا في 700 متر ولا 600 متر في منطقة فلاحية اللي ما تنجم تبني فيها، كان ما يكون عندك اكتار وجدي بيا اكتار معناها راو 10000 متر ما هوش 1000 متر، معناها وانت تشريه بسوم متر معناها في وسط البلاد، ويشري عقار معناها 700 متر ويشريه ب 140 مليون و 160 مليون، وبعد يقول لك انا كيفاش عملت الانفستيسمون هذاك، بعد تقول لي ما تاخذش رخصه، يبقى ما تاخذش رخصه. انت يعني القانون يقول لك انا القانون لا يحمي المغفلين، معناها عباره انت شريت عقار معناها خلصت فلوسه وهو ما يسويش هذيك يعني تمشي تحمل مسؤوليه، يقول لك انت شريت على روحك تحمل مسؤوليتك.
9: هو لفت انه مشى يسال عبد الاشهاد وسال محامي ما فيها بيس يسال المهندس
10: ارشيتكت، ما فيها حد
9: اللي هو يكون من الاول باش تسال انت المهندس.
10: حتى ريت ما تحبش تسال ارشيتكت تنجم تمشي للبلديه، شنو هو تعطلك شويه البلديه خاطر كي تعمل شهاده في صبغه العقار تاخذ شويه وقت حتى يخرجوا حتى يعملوا معاينه حتى لين تتصحح، معناه باش تاخذ ما بين 10 ايام 15 يوم ينجم هو يكون مزروب. الارشيتكت نجم تساله في وقتها ينجم يجاوبك
9: بما انه عنده علاقات مع
10: صحيح علاقات وعنده لي بلان دامناجمون وعنده لي كارت اغريكول معني عنده لي دوني الكل اللي نجم يجاوبك. تي ساعات انت تشري من مثلا اكتار ولا زوز اكتارات في اراضي فلاحيه دونك تقول عندي اكتار وفي ارض فلاحيه دونك اموري واضح، نجم تطلع المنطقه هذيك سقويه يحجر فيها البناء. حتى في الكارت اغريكول راهو فيها انواع، فما مناطق السيانه، فما المناطق اللي تنجم تاخذ فيهم معني رخصه، فما المناطق الحمراء. شمعنى منطقه حمراء؟ يعني تنجم ذيك تكون زون دينونداسيون مثلا، فما صبخه، فما ويت، فما حاجه يرجع عليها، يعني منطقة إنوندابل هذيك ما تنجمش تبني فيها، نجم تكون بلاصة هذيك سقوية معناها يقول لك قيمتها في انك تزرعها، رانا ما نعطيوش فيها باش تبني مسكن ولا باش تبني استبل ولا باش تبني حاجة. يعني بالحق نردوا بيننا خاطر راهو فلوسنا كي نحطوها الدنيا صعبت.
9: هو استثمار،
10: استثمار معناها تحط الفرنك تحطه في بلاصته. انا نستشير ناخذ وقت يا نهار ولا نهارين مش باش يبدل حتى شيء، نعرف اموا قيمه البلاصه اللي انا باش نشريها، اسكو الحاجه اللي انا ناوي نعملها والصبغه نتاعها تتماشى مع البلاصه اللي انا شريتها والى ليه. يا ما ناس شريت مناطق خضراء صحيح الراجل اللي نجم يملكها راهو تنجم تكون هي جرده في مثال التاي العمرانيه وهو عنده فيها شهاده ملكيه، وبالقانون كي تمشي لعند الشهيد ولا افوكا عنده الحق باش يبيعها، لكن انت ما عندكش الحق تعمل فيها حتى شيء كان تزرع فيه. ما نتصور انت واحد يشري ارض في وسط البلاد يحط فيها 300 ولا 400 مليون وبعد يقولوا له هذه منطقه خضراء، نجم الماكسيموم تاعك تزرع فيها شجرات
9: في مثل التهيئة العمرانية يكون موجود. هذيك منطقة خضراء ما عندوش الحق
10: يحجر فيها البناء، جردة هذيك معناه تصير فيها انسيسيون معناه تتعمل جردة ولا طرقات ولا تلقى الأرض متاعك فيها بارتي كبيرة بشي تنحى منها طريق، معناه تكون شاري مثلا نقولوا نحن 600 متر وتلقى بشوف ظلك 100 متر وإلى زادة كيف كيف ساعات ما فماش هذوما الكل، تلقى عندك خيط متاع ضوء اوتونسيون ولا موين تونسيون. كي نحكيو على اوتونسيون راهو نحكيو على 12 متر دو باري دوتر من لاكس نتاع لاكس نتاع خيط الضوء، 12 متر تبعد علي على اليمين و12 متر على اليسار. ساعات تلقى ارضك وفيت كتجي باش تلقى ارض اكثر من 24 متر عرضها امبوسيبل، معناها كان هو يشقها معناها مش باش يظل لك منها حتى. يعني بالحق راهو دور نتاع المهندس المعماري وديما انا ناكد عليه الموضوع هذا خاطر راك تمشي للمهندس بعد ما صيح صلت وبعد ما شريت راهو ينجم يعمل لك حتى شيء، ما عندوش عصا سحريه راه. وش تدخل في المحاكم وفي القضايا وباش تشكي بالسيد وباش تسترجع الفلوس، شو قداش باش تخسر انت وقت؟
9: نعم.
10: والفالور نتاع العقار مثلا باش يرجعوا لك فلوسك بعد 5 6 سنين، هذوكم الفلوس ماش عندهم حتى قيمه بعد 5 6 سنين،
9: نعم.
10: فالورهم باش تنقص. دونك ردوا بالنا في الكوتي هذايا كيف كيف الكوتي. الحاجه المهمه برشا برشا برشا اللي قاعده توا نتعرضوا لها ونتعرضوا لها بكثره، راه وقت اللي انسان يمشي يعمل مقاسمه رضائيه مثلا اخوه ورثوا عقار وجينيرال هذوما هما ليكا، يعني في ورثه نتاع عقار تلقى عندهم عقار كبير شويه يعملوا مقاسمه ما بينات بعضهم، يعملوا ديلو صغار شويه دوك ياخذوهم البنات ويعملوا ديلو اكبر شويه ياخذوهم الاولاد، ولا يعملوا ديلو قد بعضهم والراجل ياخذ زوز والمراه تاخذ كعبه. دونك ومن بعد يبيعوهم ويوريك اللوتيسمون يقول لك هاو عندي لوتيسمون وهاو في كاشي نتاع مهندس انتي تاخذه على اساس ماشي في بالك هذاك تقسيم مصادق علي، وتجيبش تقدم رخصه البني نتاعك وتقول كيفاش انا ما نجمش ناخذ رخصه. اي با ما تنجمش تاخذ رخصه. وقت اللي نحكيو على ان تيغام متحصل على لوت معنى خارج بلوتيسمون، راهو لوتيسمون لازم يكون متعدي على الاداره الجهويه للتجهيز وتمت المصادقه عليه، ويكون حتى كان مش مصبوب في دفتر خانه وخرج كل تيتر وحده مازال مشاع راك نجم تاخذ فيه رخصه. علاش؟ خاطر التقسيم احترم لو بلان داميناجمون واحترم كرس شروط المعمول بها. لكن انا وقت اللي باش نمشي نقسم انا واخواتي نجم حتى 700 متر وانا نقسمهم بفتيف تفتيف ونقول لك هاو عندي انا لقشه فيها 100 متر ويجي اشريها، وتلقى في كرس شروط في نتاع مثال التاي العمرانيه يقول لك اقل مقسم مثلا لازم يكون 300، يلزم الواجهه تكون 10 متر، وهما ينجموا يقسموا حتى سبعه كلهم يحبوا على الكياس يقسمهم 7 متر و7 متر ولا 6 متر و6 متر. دوك ردوا بالنا بالحق، ردوا بالنا على الاخر خاطر راهو هذه من نجم كان يخلق لنا برشا مشاكل.
9: يعطلها
10: اللي كانت فرحة العمر معناها بشوي حجيب نيدار ويعمل كيف ويعمل رخصة وياخذ معناها كان حشته بكخيجي من البنك وكل شيء يلقى روحه في إشكاليات ويلقى روحه معناها كلاندستان وكان مخذش رخصة بشي بني بطريقة غير قانونية ويحل في الماء ويحل في الضوء ويحل في البناء يدخل معناها في دوامة هو في غنى عنها. دونك
9: اللي هي تقف عند سؤال بسيط للمهندس المعماري هو اللي يعطيك المهم والأهم في كلمة خطر عنده الخرائط وعنده الوثائق الكل على هذاك راه ما تستهينوش بدور المهندس المعماري وما تمشيش زاد المهندس المعماري جوست باش تاخذ البلان باش يعمل لك بلان باش تاخذ به رخصه وبعد ما عادش تتلفت له بالكل المهندس المعماري وبعد ترجع له وقت اللي تصير لك مشكله في البني ولا كما قالت المهندسه المعماريه مدام جيهان كي يصير لك بعد المطر ولا كي يصير لك تشققات تولي تفركس على المهندس ولا جبت البنايه وجبت المقاول وعمل لي هكا على هذيك راهو ديما انا ناكد ونقول على الاختصاص راهو المختصين موجودين عندنا وكفاءات يلزمنا نستثمروهم قد ما نقدروا وراهو عندنا وانت تلفت تلقى فما مهندس معماري وتلقى شكون يعطيك نصيحه وتلقى شكون يفيدك وتلقى شكون يخرج معاك ويتبع ويتبناها الموضوع هذاك ويحسها الارض عباره الارض نتاعو وهو بيدو يبدا مرتاح على ارض اخرى جايه على خدمه اخرى جايه ان شاء الله ربي يوفقكم الناس الكل وراهو مهم انت اللي تسمع فينا كانك حسيت روحك غلط ولا ممكن باش تمشي تتسرع مثالش تريث وامشي اسال المختصين تا هما يفيدوك
10: فيكتيفمون معناها يلزم واحد ياخذ وقته هو سي ان غون انفستيسمون واحد مش عامله مش برشا مرات في عمره مره ولا مرتين دونك نتريث وناخذوا معناها وقتنا كيما واحد كي يبدا مريض معناها يقول لك تو نحط الزيت مثلا في وذني ويكون ملي يكون باش يمشي ياخذ تريتمون صغير زوز قطرات يصبح يلقى روحه يعمل في تريتمون معناها قديش دونك علاش احنا نوصلوا للعلاج خليونا في الوقايه معناها انت كي تجي باش تشري ما فيها بيس تمشي تعمل اون كونسلطاسيون عند اركيتكتورا اون جينيرال زوملاي راهو ريت كي تبدا باش تخدم عنده راهو سي تري تري رار وين زميلي يقول لك خلصني معناها راهو سي بينيفول معناها ما فهميش علاش انت ما تستغلش الفرصه وتمشي لان كونيسور خويا عجبني التيران هذايا وهذا وهذا باش نو تنصحني يا اخي راهو انا نستغرب كيفاش انسان يشري في منطقه فلاحيه ما عنديش برشا جاني كليون في منطقه فلاحية حي شيري معناها 600 متر و94 مليون معناها راهو تقعد بيه في امرك معناها ما نجم يعمل بهم حتى شيء 600 يقعد يتفرج فيهم لا نجم يعمل فيهم رخصه يعني تصور انت تشري ب 94 مليون باش تزرعها معناها شنو قرط شنو باش تجيب لك معناها حتى كي باش تزرعها معناها ما تجيب يعني لا تنجم تزرعها لا تنجم تبني فيها دونك نردوا بينا ونشوفوا روحنا شنو باش نختاروا وكهو ربي يوفق الجميع
9: كيف حتى في القانون التونسي فما عقوبات البناء دون رخصة جميع. في القانون التونسي معناتها تمثل العقوبات هذيك تكون عقوبات كبيرة بالنسبة للناس المخالفين على هذيك علاش تخلي روحك تصرف فلوس وترسيلك خطايا في خطايا وفي تعقيدات
10: بالهدم ومعناها وتنجم تكون حتى معناها انت ماكش عارف القانون تو احنا كي نحكيو مثلا في أرض فلاحية برشا عبيد كي يشري في تيران أجريكول يبني ماشي في بالو اللي يعمل روتريك ال 4 متر كيما نحن نعملوا في وسط البلاد اوكي نحكيو في منطقه في الحيره و10 متر و10 على اليمين و10 على اليسار يعني انت كي تاخذ واجهه مثلا في 22 معناها عندك 2 متر تبني
9: مش
10: بعد 10 على جارك منه و10 على جارك منه قعدوا لك 2 متر باش تبني انا بنحط الردو بيننا راه فما كل حاجه وعندها قانون خاص بها نحاولوا نسالوا باش نبداو معناها ما نحطوش فلوسنا هكاك
9: مهم جدا وبعد ما انت تشري وتستثمر وتسال المهندس المعماري وقت يسهل لك زادة الوثائق باش تحصل على رخصة الماء رخصة الضوء رخصة التطهير وتكون انت باني ومرتاح وتستمتع في دويرتك ولا في المشروع اللي انت باش تعمله خاصة كما قالت المهندسة المعمارية جيهان عتيك قالت راهو انت شنو الخصوصية متاع العقار اللي باش تبنيه اللي هو باش تستعمله للتجارة ولا للسياحة وإلا باش تسكن فيه وإلا باش تعمل فيه مدرسة ولا باش تعمل فيه روضة ولا باش تعمل فيه اي حركية حتى باش تحل فيه معناتها عطار ولا باش في حجامة ولا لازم يكون دراسة للمكان اللي انت فيه والوثائق تكون موجودة تحميك لك انت وللأيام اللي جاية وحتى الجيرانك يكونوا زاد هما مطمئنين هكا موجودين معنا حاجة منظمة باش احنا النجم وتكون الحومة خطر انت كما يقولوا باش تعمل عقار تسأل على الجار وانت شنو بحذاك الجار هذيك كيف باش تبني، كيف باش تخلي 4 متر ولا تخلي 10 متر، ولا تخلي حتى تنسق مع ستيك بالنسبه للخيوط نتاع الضوء والاوتونسيون. فما برشا برشا نقاط صغيره هذوكم كي تلموا مع بعضهم يوليو حاجه كبيره وحاجه تعطل. واحنا نحبوا نسهلوا لكم الحياه، وبالفقره نتاعنا هذه مع المهندسه المعماريه جيهان عتيق تعطيكم جديد في داركم اللي بنيتوها، خارج داركم في مشروعكم اللي باش تعملوه ان شاء الله الاسبوع القادم مع زميلتي عواطف، تكون تعطيكم شنو فما في الديكور. وحنا نرجعوا نقراو نشوفوا لي كوان وين باش يقرا صغيرك، وين باش تقعد انت، وين باش تفطر هكا ولا لا، باش تبدل الناب، باش تبدل الردوات، تحضر روحك.
10: الامر نتاع صغار يلزمهم يفهموا اللي هما فما تحول ديجا ما بين الصيف والشتاء، وجات وقت القرايه، دونك هذا الكل راه لازم يتحضر في الامبيونس نتاع البيت، في التحضير نتاعنا. خبوا كي نخبيوا كل لي جو، نخبيوا كل حاجات هذوكم، نحطوا شويه امبيونس في البيت، شجع الصغير على انه يقرا، تنظموا شويه في النوم نتاعو، في السهريات باش يولي نجم يقوم الصباح بكري وكل. فما توت اون امبيونس لازمنا نخلقوها للصغير باش نحضروه. ما نجموش احنا نقولوا شبي صغير مش حاضر واحنا ما وفرنا حتى شيء في الدار، ما حضر
9: لازم العائله الكل تكون حاضره مش صغير بركه. وفما ملاحظه انا تفكرها عمي وقلتها، اكدت انت على اللون الاحمر، بربي ما تحطوش لون احمر في بيوت صغاركم، راهو هذيك يخليهم ديما متشنجين وما يرقدوش بكري وما يركزوش. اللي عندها ملحفة ولا ناب ولا حاجة في بيت صغيرها راهو تنحيه اللون الأحمر.
10: فما ساعات فما دي بارون يعملوا بيوت كاملة حمر من غير ما نسميه لا مارك، معناها ما تلقاها بيت كاملة حمرة، تلقاها صغير تقول لك ولدي إيبر أكتيف ونهار طول ينقز وسيطلع فوق الكلاس ويرمي روحه، راه خاطر راهي تعمل إكسيتاسيون إنورم. راهو بالحق ما عندكم حتى أنت، جرب كي تشوف لون أحمر ركز معاه وامشي قيس، معناها شوف دقات القلب نتاعك ولا قيس التونسيون تشوفها كيفاش تبدا تطلع، معناها كبيرة على كبير. ساعات يعمل جلطات وكل غير كو خاطر حطيته في بلاصه فيها برشا حموره، ولا ساعات انت عبد حتى يشوف الدم، معناها برشا تحسوا. دونك نبعدوا على اللون الاحمر، زيد ما شاء الله وكيل زيد يبعد على اللون لورانجي، ما يكثرش منه في البيت، ما كانش على طول وهو البسكوي ما يتنحاش. فما شويه حاجات نقراو لهم حسين باش تبدا الصغيرات نتاعنا مسكين في بيئه.
9: فما معناتها دي ديتاي ما نعطيوهمش الاعتبار، من ما نراوهمش نقول لك ليه بالكش الضوء ناقص ماهوش قاعد مركز، وانت عملت الضوء ناقص واللون احمر، ولا ما تخليهش الاجواء باش يقرا. على ذكر راهو ديتاي مهمين، متاكده اللي يسمعوا فينا يقول لك ترخى نركز، عندي شي فيوزه حمراء ولا عندي شي حاجه ما يسالش، نحطهم في بلايص اخرين الالوان الاحمر. وان شاء الله ربي متعنا بصحتنا وفضلنا صغيراتنا. واحنا هنا في ذات اكسجين فام نكونوا متواجدين معاكم، نحاولوا نقدموا لكم النصيحه، ودورنا في الاذاعه هو التثقيف والتوعيه والترفيه، يكون الترفيه بالضيوف اللي يكونوا حاضرين معنا وبالموسيقى اللي تختارها لنا المخرجة أمل الإبيدي.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: Bon week-end! Bon week-end! Bon week-end!
1: Bon week-end!
2: بون ويكند على إذاعة أكسجين أفام. وصلنا للأحداش متاع الصباح، نهاية البرنامج الصباحي بون ويكند على إذاعة أكسجين أفام. نذكركم بأحوال الطقس، وين يتواصل نزول الأمطار خلال هذا اليوم اللي هو السبت 12 سبتمبر 2026 بالشمال ومحليا بالوسط، وتكون الأمطار مؤقتا رعدية وأحيانا تكون غزيرة بأقصى الشمال وبالمناطق الغربية، وين تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 ملم مع تساقط محلي للبرد، ثم تشمل الأمطار محليا الجنوب الغربي أثناء الليل مع هبوب رياح قوية بأقصى الجنوب، وين تكون مثيرة للأتربة والرمال. وحسب نشرة متابعة للوضع الجوي الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، فإنه الوضع الجوي باش يكون غدوة لحد 13 سبتمبر 2026 ملائم لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون الأمطار رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي. إن شاء الله ربي يرحمنا، وإن شاء الله يكون غيث نافع عام بالنسبة لكل ولايات الجمهورية، وإن شاء الله يعود زيادة الماء لكل المساكن. عنا برشا تليفونات يقولون راهو في منطقة بني نافع من معتمدية بنزرت الجنوبية عندهم 3 أيام اليوم بلاش ماء. نداء المصالح السناد للتدخل وإيجاد حل بالنسبة للخزانات متاع الماء اللي موجودة في مناطق العالية في العليا في معتمدية بنزرت الجنوبية، وخاصة في بني نافع. الناس تعطلت مصالحها، تعطلت قضيتها بالنسبة للماء، ونعرفوا احنا استنسنا وتعودنا يكون موجود الماء، في المقابل نقص كبير متاع قوارير المياه المعدنية. ان شاء الله تكون متوفرة في الايام القليلة القادمة، وان شاء الله يلقاو حل بالنسبة للمياه اللي مفقودة ومياه سناد. نعرفوا الإشكال بالنسبة لتعطل معناتها وصول الماء المنطقة بني نافع. برشة تليفونات كما قلت، صوتكم وصل بالصوت العالي إن شاء الله، وين فما جديد تلقاو على إذاعة أكسجين أفام، وأحنا نكونوا في المتابعة أو في إذاعة أكسجين أفام. ألفا جندوبي تقولكم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لأمل الإبيذي في الإخراج الفني والإخراج الرقمي، وشكرا لك ملك في تنسيق كلمات الهاتفية، وشكرا لضيوف إذاعة أكسجين أفام، ضيوف برنامج الماتينال ويكاند، برنامج بون ويكاند على إذاعة أكسجين أفام. أجمل تحيات ألفة الجندوبي من قدم الميكرو، نقولكم بسلامة وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عالية الجودة، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر 1.

0: عالية، ولكلمونا على 98-131-350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29-639-266.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكا.
3: لتسليم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفم تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفم موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفم، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفم، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène. Publicité.
1: في راني مي سباس ديكو سولد والهدايا هبطوا. تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانييم يهنيكم. تخفيضات كبيره تستنى فيكم في سباس ديكو رانييم، ومعها هدايا خاصه لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجه. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابله الجميلي في الرحبه منزل بورقيبه. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
2: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراو في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تبيان مغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبيان مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبيان مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. TPM مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
8: ألو
7: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
8: شكون معايا؟
7: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
8: اما منين نبدا؟
7: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
9: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
10: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
11: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيوانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-0.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء. أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اي لي كلاكيت اورتوبيدي، كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا. انفو لاين 57039000.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
4: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: أحلى الأغاني في الزمن الجميل. بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمعلي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم، وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفولاين 28 820 280.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زادو غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: اكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في باب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حتى اقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة،
4: حجز تذاكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
4: وإلى كلمونا على 98 118 231.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح، جاردينيي، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من أدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك، ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29-639-266.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
5: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
7: راديو أكسجين FM.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين،
1: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
0: ريح ريح، نجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجب تنفس اكسجين ونرجع.

إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا

0: للأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمعلي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم، وزيدهم أحجمة الرجال وتبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبوا على 98-440-621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. ألف ليل 28-820-280.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
7: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
8: كل ولدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة الملوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55-033-130 58-441-534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
5: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
9: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
10: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
9: وإلا كلمونا على 98 118 231.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: Oxygène.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
2: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. باش متكلمون على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لاين 57 039 0000.
6: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافيور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافيور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
7: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
6: لتسليم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
0: أكسجين

مساء النور، تحية كبيرة لكم، مرحبا بالناس الكل. موعد جديد من موعد العشوية على أكسجين اف ام. تحية لكل مستمعينا وفي انا على 90 على 104.5 وستنتانا www.oxygen.tn. مرحبا بالجميع، عشوية جديدة خريفية نجمو نقولو، مازلنا ما دخلناش في الشتاء، لكن هكا فيها شوية شتاء. خلينا نقربو بشوية بشوية لفصل الشتاء ونغادرو بشوية بشوية زادا كيف كيف فصل الصيف والحرارة الكبيرة اللي كنا عشناها المدة اللي فاتت. انتوكا مازال طقس كيما الخريف، معناتها باش تراو فيه كل شيء، فما السخانة، فما البرد، فما الشتاء، فما العواصف، كل شيء باش تراوه المدة هذه. ان شاء الله ربي يعطينا مطرة باهية هكايا، مهم برشا سورتو لفلاحتنا، لأرضنا، لناسنا بصفة عامة. كيف كيف تساقطات، زادا كيف كيف نحكيو على سدودنا، وان شاء الله كل ما يعطينا ربي باللطف بيان سور، سورتو الأماكن اللي تكون فيها مشاكل قريبة للمجاري الأوديا، وإلا الناس سورتو نعرفوا برشا بريم بناء فوضوي في طريق متاع وديان. دونك ان شاء الله ربي معاهم، قاعدين نتابعوا ونشوفوا في الوضع الجوي بصفة عامة في البلاد. شفنا سورتو في الشمال الغربي، شفنا في القصرين، شفنا في سليانة، شفنا أمطار كبيرة وكبيرة برشا، حتى في نابلس زادة كيف كيف أرقام كانت محترمة. بالنسبة لليوم كيف كيف قاعدين نتابعوا في نفس الوضع الجوي في برزارة هنا سورتو، شوي شوي أوكا ساعات شتاء ساعات قص، ماهيش كل أمطار بكمية كبيرة برشا في بنزارة. مازال الوضع نجمو نقولوا تحت السيطرة في بنزارة. دونك أنا معاكم كالعادة، كل ما فما جديد ندوكم بيه بريغ المعهد الوطني للرصد الجوي اللي أكد فيه انه باش تواصل نزول الامطار اليوم السبت 12 سبتمبر في الشمال ومحليا بالوسط، ويكون وتكون مؤقتا رعديه غزيره في اقصى الشمال كيف كيف في المناطق الغربيه. بون نحكيو على ارقام كبيره زاد كيف كيف كانت في الشمال الغربي. سينو بقيت مع المناطق حسب المعهد الوطني للرصد الجوي يقول بين 20 و40 ملم مع تساقط محلي البراد في المرتفعات. كيف كيف فما رياح سورتو في الجنوب تكون مثيرة للأتربة والرمال. بالنسبة للغدوة زادة كيف كيف يقول الطقس المعهد الوطني للرصد الجوي، الطقس يكون كما اليوم ملائم لنزول الأمطار خاصة في الجنوب غدوة، وتكون محليا رعدية وغزيرة في الجنوب الشرقي. ان شاء الله امطار مهمه على بلاد كامله، وين ما تصب تنفع، شمال جنوب وسط شرق غرب ما يقلقش. دونك ان شاء الله ديما بلادنا بخير، نبعدوا سورتو على كل ريسك نتاع الجفاف ولا ما تصبنيش الامطار جمله واحده. ان شاء الله في عشويتنا لليوم كل ما فما معلومه جديده ولا خبر جديد باش نحكيو فيه بتفاصيله الكل. متابعة زادة كيف كيف لأبرز المواعيد الرياضية عنا في تونس، عنا خارج تونس، كرة في البطولة التونسية موجود، خارج تونس موجود، الثقافة والفن زادة كيف كيف والسهرات موجود، تظاهرة كارتاش أوف مازالت متواصلة، شفنا البارح مع بعضنا حفلة بهي سلطان، اليوم المنتظر باش يكون الموعد مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم. لحد الان مازال ما عندناش تاكيد اسكو الحفله باش تصير ولا باش تم الغائها بسبب الامطار. نستناو في قرار الحرس الوطني، بما انه الحفله من تنظيم الحرس الوطني بمناسبه 70ية ولا الذكرى 70 لاحداث وانبعاث سلك الحرس الوطني. دونك بعد حفله قرطاج تغني اليوم الموعد مع نانسي عجرم تكون الليله في كارتاج ابارتير من 10 تاع الليل. نستناو كما قلنا التاكيد. نذكر زاد انه كيف كيف مع حفتيار نهار الخميس كانت اجلت النجمه اللبنانيه زاد كيف كيف اجلوا حفلتها نهار الاثنين بسبب الامطار نتاع نهار الخميس. البارح كان الموعد مع بهي سلطان، فبرشا كلام على الحفله ان شاء الله نحكيوا عليها باكثر تفاصيل بعد شويه. دونك اليوم كما قلنا نورمالمون الموعد مع نانسي عجرم. بالنسبه لعشاق الكره كما قلنا المواعيد خارج تونس موجوده، في تونس موجوده، البوندسليغا في المانيا تلعب، البطوله الانجليزيه تلعب، كيف كيف تشيلسي هال سيتي انطلق الماتش ديجا 7 دقائق واحد بلاش تشيلسي افتتح النتيجة منذ لحظات، وليفربول مع فولهام 7 دقائق زادة كيف كيف مازال متعدين 0-0. هذا تقريبا ابرز الافيش بالنسبة للبريمير ليج. بالنسبة للبوندس ليغا عنا برشا زادة كيف كيف كورة بدأت ماضي ساعتين ونص،
نتابعوا نعطيكم كل التفاصيل. سيابيزا تلعب ماتش أميكال اليوم ضد سليمان، ماتش يبدأ ماضي يبدأ الأربعة بيتوب يبدأ الأربعة في ملعب 15 أكتوبر. إن شاء الله نحاول نعطيكم كل تفاصيل المباراة بعد شوية. سينو زادة بالنسبة للبطولة الدفعة الأولى بتاع المقابلات، بعد شوية زادة كيف كيف نعطيكم كل تفاصيل. أنتم مش تفعلوا معنا تليفوناتنا على ذمتكم 31 10 80 90. تحية كبيرة للياس عبير نسرين في الإخراج، حمزة طيشي معاكم كوتي ميكرو، مرحبا بالجميع كالعادة. الموسيقى برشا برشا موسيقى تونسية شرقية غربية شكون حاضر معاكم، مرحبا.

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانجي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانجي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة.

0: أكبر النجاح هو كتلميذ النجاح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان طالن فتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو بوانيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية،
1: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442، 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: ألو؟
3: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
4: شكون معايا؟
3: أنا، أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
4: أما منين نبدأ؟
3: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
5: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
0: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
6: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379، وإلا 57-091-064. وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بألم الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-05.

0: بسلطان، بعد 23 سنة على المسرح الأثري بقرطاج في تظاهرات قرطاج أوف ولا السهرات اللي خارج مارجن قرطاج وقاعدة دور الأيامات هذيا في المسرح الأثري بقرطاج. كما قلنا الموعد كان البارح مع باهي سلطان، واليوم الموعد منتظر باش يكون مع نانسي عجرم في انتظار تأكيد وفقا الأحوال الجوية اللي قاعدين نعاينوا فيها. نهار الخميس كان الموعد مع يارا تأجلت لنهار الاثنين. دونك باهي سلطان عودة نجم نقولوا كانت كبيرة البارح التونس. علاش نقول كبيره؟ لانه ليزي حضور جماهيري وطاقه الاستيعاب نتاع المسرح الكل تقريبا كانت فول، كانت معبي، وليزي ردود الافعال اللي كانت بين المرحب ولا المعارض، بين اللي عجبته واللي ما عجبتوش، بين اللي فرح بين اللي نبر، ديما كي راو ردود افعال كبيره. نجم نقولوا كان على حفل ناجح واثار الجدل. دونك حابين نرجع على حفل باهي سلطان نحكي باكثر تفاصيل. حاضر معنا الصديق والصحفي ماهر الحروشي، صحفي براديو سولي في فرنسا، موجود بحذانا هذايا في تونس كالعاده. ماهر ديما صيفي عادي في تونس ويغطي الحفلات نتاع المهرجانات. باش ناخذوا معك اكثر تفاصيل، لانه من بين الصحفيين اللي كانت عنده برشا ردود افعال على الحفله البارح، كان حسيته حتى عمل برشا جو في حفله البارح. ماهر سنة مساء النور، مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك حمزه، وميرسي بوكو، شكرا على الاستضافه، وتحيه لكل مستمعين اكسجين وين ما كانوا يسمعوا فينا. ميرسي على الاستضافه. صحيح البارح كنت حاضر في حفله باهي سلطان. الحفله كان يستنوا فيها التوانسه كما قلت انت، غياب سنوات وسنوات. دونك
0: 23 سنه
1: وباهي سلطان يعني قيمه فنيه ما نختلفوش فيها، معناها حضور وصوت واحساس والكل. بالنسبه للحفله بالنسبه لي، معناها الجمهور للاسف ما كانش راضي 100% وما كانش في مستوى الانتظارات حسب رايي الشخصي، وحسب بعض الاراء اللي معناها ما بتعرف ديما احنا الاعلاميين والصحفيين بعد الحفله ناخذ شويه اراء هكا من الجمهور اللي كان حاضر ونحاول نوصلوا الصوره كما هي. ما نعرفش، ما نحبش نرمي معناها كما نقولوا احنا المسؤوليه على شخص معين ولا جهه معينه، لكن كان فما اشكال كبير في الصوت، في الصوت من عند الفنان، من عند الاجهزه التقنيه، معناها كما قلت لك ما نحبش نرمي المسؤوليه، لكن للاسف ما كانتش في مستوى الانتظار، انتظارات الجماهير. بالنسبه فما حاجه اخرى حمزه اللي هي واحد ماذا بيا يحكي عليها، وما دام جات الفرصه، احنا في تونس عندنا اشكال كبير نتاع تنظيم. فهمني، مانيش باش نلوم على شركه المنظمه اللي بهاء سلطان في حد ذاتها، لكن هذا ما لاحظته حتى في كارتاج وكارتاج اوف وبرشا معناها الحفلات المنظمين. هي حاجه باهي انك تجيب فنانين، شوف صحيح. احنا في تونس ما عندناش ديما الفرصه معناها باش نحضروا البرشا فنانين. دونك عندنا مهرجان كارتاج وتوا لي كيلك سواري هذوما لي بريفي، حاجه باهي على الاخر انه يخليوا التوانسه يحضروا الفنانين، يحلمون يشوفوهم ولا يحضروا حفلاتهم، حاجه باهي على الاخر. لكن تو تبدلت شويه النظره، تو ولا الجمهور كي يمشي يحضر، معناها يمشي يحضر في حاله ما عادش يستنى جوست كان في الفنان ولا صوت ولا موسيقى، يحب تجربة كاملة، يحب تنظيم في الدخول في الاستقبال، احترام في التوقيت، ظروف الإعلام ولا الصحافة، الصوت، الإذاعة، الانيماسيون، كل شيء، معناها سيتا باكيج. خاطر اللي قاعدين نشوف فيه في العالم كل توينس زيد بيدهم هما قاعدين يطلعوا معناها على الحفلات كيفاش تصير البرة، كيفاش يشوفوا هذاك الكل. دونك ماذا بيهم سيرتو انه الأسعار زيد كيف اختلفت، ما عادش كيما قبل، توا معناها الأسوام ولات طالعة فهمني فرق قبل. دونك الإنسان اللي يمشي ماذا بيه الحق التذكرة اللي دفعه ويلقى سيرفيس في مستوى، فهمتني؟ للأسف هذه حاجة مازال بعاد عليها شوية حمزة، ما عادش كنت شاطرني راي ولا انت تحضر جدا في الحفلات. انه مثلا طاقة الاستيعاب، فهمتني؟ مثلا طاقة معي تلقى ناس قاسة شاز بك الحسبة معناها، وبعد ما تلقاش بلاصة يقول لك هو صحيح ساتوري معناها كيفاش، فهمتني؟ برشا بالحق برشا ناس تقلقت منها الحكاية، كيف حتى نقاش مدر بعد تلقاه معناه في ضحكني طارق الحناشي مع بتستاتيو الفيسبوك، قال انا لقيت بلاصة في خل المسرح مانيش عارف حتى اسكو بالحق فما بهاب سلطان ولا ما هو لنا، معناه مانيش نرى فيه بالبي فمني. دوم كل الاسف هذوما حاجات ماذا بينا نخدم عليهم
0: بالضبط. هما الحفلات هذوما بصفة عامة الخاصة ديما نلقاو المشكل هو التنظيم بصفة عامة، ومشكل كبير في التنظيم، ساعات نفوتو حتى طاقة الاستيعاب وتخلي الناس كل تتكلم على التنظيم. على كل كيف كانت لومبيونس البارح ماهر؟ كيفاش لومبيونس في في المسرح ليه. شفتك تدوينة طويلة وعريضة حكيت فيها على بهاء سلطان، بغض النظر بتتر انت كفنان هو يعجبك ويعجب برشة توانسة لما حالة وفنان كبير بهاء سلطان وطاقة صوتية كبيرة برشة، خاطر الصوت مختلف مشكلة أصوات الأخرى. لكن البارح انت كيف عشت التجربة؟
1: أنا كيفاش عشت التجربة؟ كما قلت يعني حمزة، أنا من محبين صوته ومحبين بعض الأغاني معناها يعجبوني عند بهاء سلطان وإحساسه كيفاش يقدمهم وكل، وعندنا أكيد معناها الناس الكل ذكريات حلوة مع الأغاني اللي بدأ بيهم يا ترى وموقف وأنت بتكلمني يا دوما معناها نوستالجيك شوية الأغاني. بالنسبة لي والله كما قلت لك أنا معناها فما أغاني كنت ننتظر باش نشوفهم اون ديريكت باش نحسهم أكثر معناها، لكن معناها الناس كانت حافظة أوكي احنا جمهور تونسي
0: ما يخليش الفنان يغني
1: معناها ما شاء الله عليه، الببليك ديما حافظ ديما يعمل جو ديما يشتح ديما معناها حتى الفنان يبدأ مورال وطايح معناها يطلع كيشوف الجمهور كيما هكا الجمهور رهيب التوانسة بالحق فما انرجي دو تيل سوخت حتى كيما قلت لك يبدأ الفنان ماهوش في فورم ولا حاجة الجمهور يغني في بلاصته ما عندوش مشكلة يخرج شيخ على الاخر. دونك هو الامبيونس ان جينيرال في الحفلات ديما واحد يعمل جو الحق ما يكذبش عليك، ما تبدا هكا في وسط الناس والناس شيخه ومحلاه ومحنا التوانسه معنا نستحقوا الفرحه فهمتني باللي صاير الكل ويكون دونك تشوف الناس فرحانه انت بيدك حتى كان عندك حاجات مش مقلقتك ولا حاجات مش عاجبتك تولي تشوف الناس فرحانه تقول هي باهي المهم التونسي فرحان معنا حاجه باهيه. لكن كيما قلت لك اني على رايي انا شخصيا فنيا معناها الحق اقل من انتظاراتي معناها فهمني فما بعض الاغاني مراجل دارا وانا معناها شفت واضح معاك حمزه حكيت شويه مع اعضاء الفرقه نتاعو لاني الحق ما نجمش نعمل انترفيو مع بهاء سلطان، لكن شفت اعضاء الفرقه نتاعو وتواصلت معاهم كل حبيت نفهم قالوا لي راه صحيح فما اشكال معناها كبير في الصوت يمكن يعود هما بون ارميو المسؤوليه يقول لك
0: احنا
1: رانا تفهمنا في تقنيات معينه لكن ما كانتش حاضره على دانيير مينوت وهذا كان واضح حمزه راهو معناها انت الناس اللي حاضره سي بلاس ريت الفنان يغني من غير تشوف فما حركيه كبيره واحد هاو دخل او خرج واحد درش يصلح درش يمد فهمتني اللي هي هذيك الايماج معناها صراحه ماهيش بروفيسيونيل فهمتني انه يبدا فنان يغني وناس من الدغير تمشي وتجي وتصلح ويمد فهمتني دونك الاشكال كان معناها اي انسان ينجم يحس وينجم يلاحظ فهمتني.
0: تعبيت ماهر البارحه
1: تعبيت كما قلت لك انا معني فما ناس قاصه شاز وقاصه جرادون ما لقاوش بلايص معني وشفت حتى فما الصحافي الاعلامي مالك هو اللي قدم الحفل في في في وقت معين وقفوه معني هو يحكي وبداوا الناس معني هكا عملوا شويه كما تعرف التوانسه دونك ما لقاوش بلايص الكل وقفوه بداوا يحبوا معني يطالبوا انهم يلقاوا بلايص الكل هذايا راهو اشكال كما قلت لك انا تو حضرت تم الحفلات الكل في كارتاج وكل إشكال مشكل بهاء سلطان يعني في برشة حفلات إنه الجمهور يبدأ قاصص ومن بعد ما يلقاش بلاصة ويقعد ويقف في جنبه معناها ما يلقاش
0: أي بالضبط دونك الحفلات الخاصة ذوما بصفة عامة بالضبط لازم مراجعة في في في كيفية تنظيمهم الحفلات الخاصة ذوما الكل بصفة عامة ماهر بشو ما تخرج الإيماج باهية والصورة باهية ما إجمالا نقولوا تعدد حفلة باهية خاطر عينت برشا ردود أفعال نتاع الجماهير كانت فرحانة كانت عملت جو بغض النظر على شكل مشاكل تقنية ومشاكل تنظيم
1: بصفة عامة أكيد يعني أكيد حاجة عادية كما قلت لك أنا معناها التوانسة راهو معناها فنانين ويحبوا الفن ويحبوا الفرحة ويحبوا الجو دونك بالظروف الكل ديما تلقاهم زيين عاملين جو يغني وحافظين على التوانسة معناها أنا الحق قد ما حضرت حفلات ما لقيتش حفلة فيها التوانسة ما مش حافظين الأغاني ما شاء الله عليهم دونك يغني سي نورمال معناها يتسمى وعودة هو معناها الجمهور التونسي يحب راهو بهاء سلطان من قبل وحافظ أغاني كل وأنا معناها قعدت هكا نقول والله فما غنيت ما عرفهمش معناها لقيت الجمهور حافظ حاجة تفرح
0: بالضبط. مير ميرسي بوكو يعطيك الصحة تحية كبيرة لي وتحية كبيرة للزملاء الكل مير حروشي الصحفي براديو سولي في فرنسا دونك حبيت ناخو مير على خاطر قلت من بين الصحفيين كانت عندهم ردود أفعال كبيرة كيما زادة كيف من الصحفيين اللي عندهم ردود أفعال كبيرة كانت سهمير الوافي بخصوص الحفل البارح بهافي دخلت وكان تحسه مربوط ولكنه موشل شاليز مو شاليز انتو كان عارفوا انه اول حاجة ساعة مر بظرف خاص فترة الفارتة انه تعرض ليمثل في الفيتة في مصر حادث مروره كان خايب برش دونك ومن بعد رغم ذاك معناتها جاي وكان امل الحفل نتاعو. حاجة اخرى بيه سلطان معروف عليه انه حفلاته تكون في فضاءات صغيرة فضاءات مسكرة ماهوش مهرجانات كبيرة مسايبة دونك اكيد باش يكون فما تراك فما الحاجات هذية عند بهاء سلطان. نحكيو على فنان 23 سنة ما دخلش لتونس معناتها ديجا فنانين اخرين خرار مرار بلغتنا العامية لتونس هو 23 سنة ما دخلش لتونس ديجا العمر هذايا والوقت يعني المدة هذه برك تخليك تفهم هو طبيعة الشخص في حد ذاته دخوله اللي برشا ناس وصفتها بالصدمة وصفتها بالتراك وصفتها بالخوف وصفتها بالربثة كل واحد شنو عمل. انتو كاسمي الوافي يقول تنظيم تعيس صوت ضائع حضور تائه تجهيزات صوتية رديئة للأسف اجتمعت كل الظروف لإفشال حفل بهاء سلطان في قرطاج تنظيم ليالي قسيوة بالهويت. هذا تقريبا شنو عنوان سمير وغير سمير برشا دفعار كما قلنا البارح وسمعنا حتى الناس متغشة البارح اللي كانت حاضرة برشا على التنظيم اللي كان اللي فنان صراحة فنان كبير من المفروض رو كان موجود في في في في تونس في المهرجانات كش بيكون تنظيم باهي ما يكونش موجود هكا في حفلات خاصة ويتلعب بيه وتتعدى حفلة سبب. على كل الليلة الموعد اش يكون مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم نانسي الليلة في كارتاج من تنظيم الحرس الوطني من تنظيم الحرس ونادي الحرس بمناسبة سبعينية أحداث سلك والانبعاث سلك الحرس الوطني في تونس مع الحرس حاجة أخرى تنظيم آخر أكيد لأنه بصراحة متعودين بالمواعيد الكبرى ومتعودين بالأسماء الكبرى اللي يجي ونشوفوا معهم تنظيم محكم وهذا اللي نتمنيه اليوم لصورة تونس أكيد باش نجمو ديما تعدى حفلات طيبة لأنه الأمانة معناتها الحفلات اللي فاتوا كل تعديهم رجلين ما سمعنا شيء على آدم ما سمعنا شيء على هيفا في كوتة تنظيم بقدر ما شفنا للأسف الشديد مساجات تعدد خايبة البارح من حفل بهاء سلطان إن شاء الله ما تعودش اليوم مع نانسي عجرم الحفلة اللي باش تكون العشرة متعلين إن شاء الله في المسرح الأثري بقرطاج. احنا مسلم توصي معكم 30-10-98 باش تتفعلوا معنا السبور كالعادة والناس اللي تحب الكرة بعد شوية البطولة تنطلق أقل من 4 ساعة دفعة أولى من المقابلات. بالنسبة لبقية المقابلات خارج تونس أستون فيلا نوتنغهام تعدين 0-0 نفس النتيجة بالنسبة لمباراة ليفربول فولهام 1-1 بين بورموث برايتون تشيلسي هال تقلب النتيجة كانت متقدمة تشيلسي 1 بلاش ولي هال 2-1 والأهداف بينظر الجزائري محمد بلومي بالنسبة لهال دوبلي في 28-34 مورغان روجرز كان افتتح النتيجة بالنسبة لتشيلسي 2-1 للهال قدم تشيلسي 2-1 لإيبسويتش قدم كريستال بالاس هذه تقريبا المباريات في البريمير ليج سينو بالنسبة لنتابع المباريات في بوندسليغا 2-1 أوكسبورغ قدم لايبزيغ قدم ليفركوزن عفوا دورتموند متقدم على بايرن 1 بلاش فرايبورغ رابح 2 بلاش بروسيا مينشن جلندباخ اوفنهايم شتوتغارت 1-1 ماينز متأخر قدم انتراخت فرانكفورت 2 بلاش في الليغا الاسبانيه وساسونا متأخر قدم اسبانيول 2 بلاش وفي الكالتشو الايطالي 1-1 بين جنوا وفروزينوني نذكروا ممثلي كرة قدم التونسيه في البطولات الافريقيه الكلوب ضد جولي بالماري ماتش يبدا 6 5 نتاع العشيه عفوا تابعوا حصريا على منصه ديوان سبور. وبالنسبه الترجي جرجيز ضد ديامبرز السنغالي ماتش يبدا 6 نتاع العشيه بالتوفيق لممثلي كرة القدم التونسية الكلوب ربح للي 1 بلاش وجرجيس ربح للي مع ديامبرز 3-1 من زينا مكملين معاكم مرحبا بكم الناس الكل.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صند الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، ألف ليل 28 820 280.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجابة حذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: كل ولدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة
4: حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.

عبد العزيز الشيوي في المرسى، الجناوية مع النجم الرياضي الساحلي، وفي موسى بن جنيد في المنستير، اتحاد منستيري اتحاد بن جردين. هذا من المقابلات اللي انطلقوا في البطولة. دفعة أولى من مباريات خارج تونس دوب البريمير ليج، في اللحظات هذه تبدا مباريات الشوط الثاني من البريمير ليج. دفعه جديده من المقابلات، ذكروا نتائج الاشواط الاولى. تشيلسي متاخر قدام السيتي 2-1 في ستامفورد بريتش. بالنسبه ليفربول في لوترافورد متعادل 0-0 مع فولهام في الانفيلد عفوا. بالنسبه لاستون فيلا متعادل مع نوتنغهام 0-0، 1-1 بين بورموث برايتون. وبالنسبه الكريستال بالاس متاخر قدام ابسويتش 2-2. بالنسبه للليغا الاسبانيه متوفي بين اوساسونا اسبانيول 2-0 الاسبانيول خارج الديار، ونلعبوا في دقيقه 77 في تقريبا في جول ملاعب البوندسليغا الالمانيه. اوكسبورغ متقدم قدام باير ليفركوزن 2-1، دورتموند متقدم على بادربورن 1-3 لفرايبورغ على بروسيا مينشنغلادباخ، هوفنهايم على شتوتغارت متقدم 2-1، وماينز في ميدانه قدام جمهوره خاسر 3-0 مع اينتراخت فرانكفورت. هذه النتائج لحد الان بالنسبه للبوندسليغا الالمانيه. بالنسبه للتوانسه كما قلنا مازلنا كيبجينا في مختلف الملاعب، وفي اللحظات هذه الهدف الاول للاتحاد الرياضي المنستيري في مواجهه اتحاد بن جردين. دونك هذا هو تقريبا النتائج اللي عندنا في البطولات الاوروبيه والبطوله التونسيه. كل ما فما جديد ان شاء الله نمدكم به. بالنسبه للبطوله التونسيه كالعاده متواصلين معكم، مازلنا مكملين معكم، برشا موسيقى تستنى فيكم. مرحبا بالجميع، نذكر جوست بالنتيجه اللي عندنا لحد الان بالنسبه للبطوله التونسيه. 1-0 كما قلت تقدم اني للاتحاد الرياضي المنستيري على شكون على ضيفه اتحاد بن جردين، هدف مقابل 0.

وصلنا معكم في شوية نمر حبيب الجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تابعوا فينا الناس الكل، تابعوا في حالة الطقس كما قلنا أمطار في جهة بنزرت في الشمال بصفة عامة ماهيش كبيرة برشا لحد الآن وما نقول، لكن ديما خلي بالنا في حالة حذر حالة ترقب ما تعرفش عليها معناتها في كل وقت كيفاش تنجم تكون. هذا اللي قالنا عليه المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة للأسبوع القادم. زاد كيف كيف منتظر باش يكون فما امطار، زاد كيف كيف يقول لك الطقس ملائم حسب الـ كل القراءات انه الطقس ملائم باش يكون فما امطار باش يكون يمكن كبيره شويه لدول الوسط المتوسط وحوض المتوسط في 100 الامتار، نحكي على امطار في وسط البحر الابيض المتوسط. دونك الاسبوع القادم يكون ممطر ان شاء الله في تونس، وان شاء الله يا ربي تكون كميات طيبه كميات باهية باش تبدا الامور كلها واضحه. البارح بوتيتر من بين البلايص اللي سجلنا فيهم ارقام كبيره موجوده القلعه الخصبه وحيدره وقلعه السنان، دونك نحكي على كيف والقصرين. فما سبيت ولاد عسكر ساعة قلعة الخصبة 43، حيدرة 35 مليمتر، قلعة السنان 32، سبيت ولاد عسكر 21، سبيت العشرين تالة 19 هي والقصرين الشمالية الجنوبية، فوسينة 17، جريس 11، ساقية سيد يوسف 10، منزل بوزين 9، واد ملاك 9، تجروين 8، البطان 7 هي وبو مهل البساتين، فما الكيف 6 هي وبنزرت المدينة، الكيف المحطة 5 هي والسرس والدهماني والكريب وتبورسق ونبر وحمام الأنف، الخليدية 4، الميدة 4. دونك هذا تقريبا نقاط المسجلة البارحة الجمعة.

الشرقي. ان شاء الله امطار خير على بلادنا وهذه الحاجه اللي نحبوها. سيسرواحكم الناس كل في الطريق، تحيه كبيره لكل مستعملي طريق، انا معاكم هانا نرافق فيكم. الناس اللي تحب السهريات والثقافه والجو والشيخات، اليوم الموعد مع نانسي عجرم في المسرح الاثري بقرطاج. نانسي اليوم في ضيافه الحرس الوطني بمناسبه سبعينيه انبعاث عيد ميلاد الحرس الوطني وانبعاث سلك الحرس الوطني في تونس عام 56. دونك في اطار الاحتفالات اللي مازالت متواصله كما شوفنا سهرية قرطاج تغني في مسرح قرطاج كمال العباسي، وكان حاضر فيها لطفي بوشناق وفوزي بن قمرة. اليوم المواد مع نانسي عجرم. نانسي قدام شبابيك مغلقة، تحضيرات كبيرة في اللحظات هذه، كنت مع الأولاد أنا في الفريق التنظيم، يقولوا لي تحضيرات كبيرة، كان فما إمكانية متاع تأجيل الحفل لكن صب اشتياق على في تونس، لكن يمكن في الليل مش بتصب على ذلك، ما خذيوش قرار تأجيل. تتفصل البارح صبت شوية في بهي سلطان، وكان هو شيخ والعباد شيخة وما قصوش حفلة وكملوا. زخات ظريفة مش كيما تصب بعاصفة كبيرة ذيك اللي تجمع تقلق، لكن تنكيت باهي حل الجو. دونك اليوم نانسي عجرم ان شاء الله في المسرح الاثري بقرطاج. عشاق الرياضه كيف كيف تابعوا في الماتشوات، انتم تو في كرهابكم انا معاكم نعطيكم كل النتائج. لحد الان مرسى متقدمه على الاتوال واحد بلاش في اللحظات هذيا، مسير متقدمه على بنجردين، ليه عدت بنجردين عدت. دونك صالح البرهومي افتتح النتيجه بالنسبه للاتحاد المنصيري في الدقيقه 7، غازي العيادي عد الاتحاد بنجردين في الدقيقه 17، 1-1 بين اتحاد المنصيري واتحاد بنجردين، 1-1 مستقبل مرسى قدام الاتوال وصفر مقابل صفر. هذه نتيجه التعادل في حمام سوسه في بالي الاحوال بين امل حمام سوسه والملعب التونسي. خارج تونس ماتشات قاعده توفر في البوندسليغا الالمانيه. دونك ش عندنا؟ عندنا بوروسيا ربحت بايرن ميونخ 3-0، فرايبورغ ربحت بوروسيا مينشن جلادباخ 5-0، انتراخت فرانكفورت ربحت ماينز خارج الديار، معناتها ماينز في بلادها خسرت 3-1، 3 اهداف مقابل هدف. بزيرو تلعبوا في اللحظات الاخيره مباراه اوكسبورغ باير ليفركوزن 2-2، نلعبوا في 90+6، وهوفنهايم متقدم على شتوتغارت 2-1 في 90+4. مازال عندنا ماتش 5:30 كولن فريق الياس الصخيري في مواجهة فيردر بريم. بالنسبة لكولن الياس الصخيري باش يكون اساسي بيان سور، وان شاء الله ان شاء الله يعدي مقابله طيبه بطبيعه الياس نستحقوا له، واحنا قادمين على مواعيد. المنتخب الوطني التونسي 24 و 28 سبتمبر ضد اوغندا وبوتسوانا في ملعب رادز. دونك كولن مع فيردر بريم 5:30. في البريمير ليج في الانجلتير في اللحظات هذه تعدل تشيلسي نتيجه 2-2 مع هال سيتي، ماتش كبير بيناتهم صراحه. روجرز 1-0 دقيقه 7، محمد البلومي الجزائري عدل في دقيقه 28 ويزيد الثاني في دقيقه 34، وفي اللحظات هذه البرازيلي جواو بيدرو يعادل النتيجه بالنسبه لتشيلسي 66 دقيقة. لعب لاسيست كيل كول بالمر في اللحظات هذه، زاد كيف كيف نوتينغهام يزيد الهدف الثاني ضد أستون فيلا. ليفربول اللي سنين قاعد يعاني لا محالة، ما وش كالعادة مش سنين العوام الأخرى بصفة عامة، مازال متعادل 0-0 مع فولهام دقيقة 69. إبسويتش متقدم على كريستال بالاس 2-1 و 2-2 بين بورنموث وبرانتفورد. مازال عندنا ال 5:30 توتنهام مع إيفرتون، وعن 8 متاع ليل ساندرلاند يستقبل البطل أرسنال. بالنسبة لليغا الإسبانية راسينغ سانتاندير ربح ديبورتيفو ألافيش 2-1، إسبانيول في اللحظة هذه متقدم على أوساسونا هدفين مقابل هدف. إسبانيول خارج الديار بيان سور، أوساسونا يلعب في ميدانه قدام جماهيره، دونك خسر 2-0. أتلتيكو بيلباو بعد شوية 5:30 مباراته ضد إلتشي، أتلتيكو يلعب في ميدانه قدام جماهيره، دونك المباراة في السماميس. وريال مدريد في سانتياغو برنابيو 8 متاع ليل يجيب رايو فاليكانو. بالنسبة لليغا في فرنسا، ستراسبور موناكو 12 دقيقة ملي بدينا 0-0، 8 غير بوا بقية المقابلات. أوسير في مواجهة نيس، علي العابدي منتظر باش يكون اساسي اليوم، علي بعد الافعال الكبيره على التصريحات نتاعو وعلى الكلام اللي قالوا بخصوص المنتخب الوطني التونسي ونيس والوضعيه نتاعو في كل ماتش تاع البراش تاع مناول اللي منعت به نيس في اخر اللحظات. دونك

0: علي لا مش موجود مش موجود مش اساسي علي الالعاب جيب يكون على بنك البدلاء بالنسبه للمباراه هذه. لافر اونجي لوريون في مواجهه تولوز مباراه كيف كيف تبدا 8 غير ربع نتاع ليل مونتسارتال بي اس سي مع فريق اف سي لوريون و اف سي باري يستقبل اولمبيك ليون. هذم كل المقابلات بالنسبه لفرنسا 8 غير ربع. في السيريا في ايطاليا جنوة تعادل مع فروزينوني 1-1. لازيو ميلان القمه الخمسه نتاع العشيه و8 غير ربع اتلانتا في مواجهه كالياري. بالنسبه للبطوله التونسية عاود نذكر واحد بلاش المستقبل المرسى من النجم الرياضي الساحلي الهدف النور ماني هدف الرابطه الثانيه نوصل الفارق قادم من امل حنان سوسة بالنسبه للمستقبل هذه بالمرسى اللي متقدم على الاتوال 1-1 29 دقيقه لعب 1-1 بين مستير وبن قردان و0-0 بين حنان سوسة الملعب التونسي. مازلنا متواصلين معاكم نرجو لكم بعد لحظات
1: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119. العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و20% على فورنيتور الكل وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد ولا غوت دو لا كورنيش ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913 ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة. أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة والثقة عمرها ما تتشري. الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك. حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك. تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة. onglerie, cils à cils, maquillage permanent, hydra facial, maquillage échignant, coupe et coloration. Mais التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد. تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو؟
6: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
6: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زيادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
9: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
11: راديو أكسجين FM.

طلعيني. مواصلين معكم عشويتنا، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا، تحية بكل المستمعين على أكسجين فام، ناس تبع فينا على 90.5 وعلى السيت متانا www.radioxygen.tn، وتحية كبيرة المستعملي لطريق في ثنية سيسور رواحكم، معكم تراوك ياسم بلول دوغا دوغا دبا دبا نوصل الناس الكل فارماسي دو غارد نس كل يمكن راي تسأل راي مستحقة شنو من الفارماسيات الممكن نلقاوهم عنا في الويكاند دونك نعطيكم بنزرت دونك اش عنا عنا دمني حداد بيا موجودة في رومبواسي تيل دونك بيا دمني حداد هذيك الفارماسي الأولى المفتوحة فما هند القروي التركي موجودة شارع الطيب المهيري وفما نيلة دمني بيان سور بحذا لي سيجون في هذيك هذوما لي فارماسي المحلولين دونك تلقاوهم محلولين وموجودين نهار السبت والاحد من 8:30 تاع الصباح حتى 7:30 نتاع العشاء نعاود نذكر في مدينه بنزرت عن نيلة الدمني دونك وداد بوشوشه الفارماسي حبيب سامر وعندنا هند القروي التركي وعندنا بيا الدمني حداد اللي موجوده في مفترق سيدي سالم هذا بالنسبه للبنزرت بالنسبه لمنزل بورقيبه اش عندنا عندنا تاج محل الموجوده في التقاطع بين نهجي منجي سليم ونهج بن رشد وعندنا فارماسي البحيره ناش خير الدين باشا كياسر رمل بعد ما حطت الواجهات منزل بورقيبه تونس بالنسبه لتينجا عندنا فارماسي سهام وادي فليس في الشارع الرئيسي مدخل مدينه تينجا قدام مفترق داري وسط المدينه في الرومبوان الكبير بتاع تينجا نلقاو فارماسي سهام وادي فليس اللي هي فارماسي دو غارد بالنسبه للويكاند في تينجا هذا من الفارماسي اللي عندنا بقيت المعتمديات مدونا بهم سادة المستمعين حطونا في لي كومونتير شنو هما لي فارماسي اللي موجودين بالنسبه للويكاند دونك كما قلنا نعطيكم كل ما فما حاجه جديده نمدوكم بها بالنسبه لحاله الطقس هاكم قاعدين تبعوا وتشوفوا امطار اكثر في الوسط واليوم باش تكون معنيه بها سورتو الجنوب التونسي حتى بنزرت زاد كيف كيف معني بها سينو بالنسبه للناس اللي تحب الثقافه والسهريات ما بين سهرات اليوم منتظره سهره نانسي عجرم في عيد ميلاد والذكرى السبعين لانبعاث سلك الحرس الوطني نانسي عجرم الليله في قرطاج سينو في الكوره قاعدين نتابعوا الناس كل مع بعضنا مباريات داخل تونس وخارجها وصلنا تقريبا نهايه الاشواط الاولى في مختلف الملاعب في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم امل حمام سوسه متقدم على البقلاوه واحد بلاش هدف حمام سوسه تسجل في دقيقه 39 المرسى متقدم على الاتوال واحد بلاش هدف نور ماني في دقيقة 23 واحد واحد بين مستير وبن قردان افتتح نتيجة صلاح البرهومي بالنسبة لمستير في دقيقة 7 وعاد النتيجة غازي العيادي في دقيقة 17 البقلاوة في اللحظة هذه تعاد النتيجة ضد الملعب التونسي في ضد ملحم سوسة في بوالي الأحوار في اللحظة هذه تعاد النتيجة للملعب التونسي واحد واحد في دقيقة 45 زائد 2 بقية النتائج خارج تونس واحد واحد بين أستون فيلا نوتينغهام اثنين اثنين بين بورموث برايتون برنتفورد عفوا اثنين اثنين بين تشيلسي هال اثنين اثنين بين كريستال بالاس إبسويتش كلها في اثنين اثنين اليوم في لونجلتير وليفربول توا حايرة في فولهام ومنجمتش تسجل لها الهدف الأول متعدين صفر مقابل صفر مازلنا مكملين معاكم مازلنا مواصلين معاكم وإن شاء الله نقول إن شاء الله لاباس للمخرجة بتاعنا نسرية تفرجك الحالة اللي عملتها في روحها دونك تحية للكيب الكل بيان سور اللي معايا النسرين تحية لذياس تحية العبير تحية الفتوح لتنسيق مكالمتكم الهاتفية عشويتنا نزلت متواصلة ترى هيت خلنا نسمع ليش عنا هاي بدل جملة يعني بدلت الجو جملة ولا خلي يسمع كل العالم سمير وصيف توت سويت على أكسجين FM

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. باش متكلمون على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اليك لاكيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا. انفو لاين 57 039 00.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكا.
4: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

موسم اكاش فيتنا مرحبا بالجميع، تحيه كبيره لكم. لما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا الناس الكل على 90 عام 4.5 وعلى السيت نتاعنا تدخلوا لبي بوان غادي اوكسيجين بوان تي. في اللحظات هذه بدات مباراه النادي الافريقي في الشامبيونز ليغ ضد جوليبا المالي، المباراه في مالي، وكما قلنا هل موفق لممثل كره القدم التونسيه. كل ما فما جديد فما تغيير في النتيجه نمدوكم به. النادي الافريقي ينتظر باش يلتحق بالترجي يكونوا حاضرين ان شاء الله في رقنا التونسيه الزوز في الدور التمهيدي الثاني في الشامبيونز ليغ، يمشيوا به الزوز ان شاء الله لدور المجموعات. قمة اخرى في الكالتشو انطلقت منذ لحظات، لازيو في مواجهه الميلان 1-1، لازيو منذ لحظات غيرت النتيجه الفريق العاصمه، دونك لازيو متقدم 1-1 الهدف ماتيو كانسيليري من الصغيرات اللي موجودين في الفريق واللي كان سلفهم معنا خذهم من روما معناتها وبعد سلفوا ليمبولي وعاود رجع له، دونك 1-1 لازيو قدام الميلان. بطولة تونسية انطلقت الأشواط الثانية، بن قردان يتقدم قدام الاتحاد الرياضي المنسيري 2-2 الهدف، الهدف الثاني للجزائري عبد الوهاب مغيزي بخوش، دونك 2-1 اتحاد بن قردان، هدفها كل من بخوش والعيادي في دقيقة 17، وهدف الاتحاد الرياضي المنسيري كان صالح البرهومي في الدقيقة 7. بالنسبة للبقلاوة مع حمسوسة في النايفر متعادلين 1-1، وبالنسبة للمستقبل هذه بالمرسى هدف نورماني يخلي الجناوية متقدم على الإتوال لحد الآن دقيقة 54 هدف مقابل 0. بالنسبة للنادي الأفريقي 7 دقائق منذ انطلاقة المباراة، أكثر حتى 10 دقائق، والنتيجة ديما متعادلة 0-0 بين جوليبا والنادي الأفريقي. نذكر النادي الأفريقي متقدم 1-0 في ملعب رادس، هدف صدق قديدة إن شاء الله يكون هدف ثمين ليخلي الفريق في الدورة المقبل. سينو عنا يانج أفريكانز تنزاني يلعب ضد جابورون من البوتسوانا، هدف مقابل 0 يانج أفريكانز، ماتش في الأليه وفي 1-1 بين الفريقين. رحموا مع المغرب الفاسي، رحموا البوركيني 52 شيء 4-1 في الليل الفريق المغربي، المغرب الفاسي 4-1 في الليل 52 دقيقة لعب توا عاملين شيء. بيترو أتلتيكو من أنغولا ربح سونغو من موزمبيق 1-0 في الليل 1-0 ضد البيترو، معناتها واحد من الفرق اللي متقدمة نحو الدور الثاني. هذا تقريبا كل النتائج اللي عندنا توا، في انتظار مباراة الترجي الجيسي ماتش يبدا 6 وحسب ما كنا تابعنا ديجا وشفنا حتى من تصريحات البعثة غادي ورئيس النادي رئيس ترجي جرجيس سيد حافظ طالب انه الأجواء كانت طيبة في السنغال وانه الملعب طيب، لكن يقول ان شاء الله انتصار يكون حليفنا احنا ونروح بورقة الترشح. نذكر 3-1 الترجي جرجيس في مباراة الذهاب ضد فريق ديامبرز من السنغال. بالتوفيق لممثلي كرة قدم تونسية النادي الافريقي والترجي جرجيس اليوم والسيسيس ان شاء الله غدوة في صفاقس.

فريق الجوليبا المالي. دونك واحد بلاش بينيانغ افريكانز غابورون من بوتسوانا يضم نتائج الان لحد الان في الشامبيونز ليج. بطوله تونسيه 3-1 اتحاد بنقردان ضد اتحاد مونستيري واللعبه في المستير 3 أهداف كامله مقابل هدف واحد بلاش المرسى ضد الاتوال واحد واحد بين حمام سوسه والستاد تونيزيان ضمن نتائج لحد الان في البطوله التونسيه. معاها نوصلوا لاخر بلاتو نتاعنا اليوم. ميرسي بوكو ليكيب كل الياس نسرين عبير في الاخراج, تحيه كبيره لفتح البي في التنسيق مكالمات الهاتفيه والفجندوبي في راس التحرير, حمزه العيشي معكم كوتي ميكرو. ما تنساوش كالعاده ديما خليكم برونشي على الاذاعه الاولى في اقليم الشمال اوكسجين اف ام. صباح الخير الناس كلها.

0: اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين فم بالصوت العالي. تحبك
1: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
2: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26

0: 26 27 49 ولا 92 93 15 44 دي بي ام مغاوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
1: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أونغلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
2: ألو؟
1: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
1: أنا، أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
2: أما منين نبدأ؟
1: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
3: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
4: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
5: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379، وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-05.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا، كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفولاين 28 820 280.
3: يحيش بيك متغشة هكا،
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
8: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر.
9: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترافقكم في رحلة العمرة
8: حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
8: وإلى كلمونا على 98 118 231.

بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلمه.

0: والله ديما نسمع لي عندك فكره شنو القريب بالضبط؟
1: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون اونغلوري موجوده، وكل عام عندهم دي كادو لتلامذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزارة فروة، انفو لايل 28 820 280.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
8: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.

اديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه. لا لا مش زعلان.

0: في رانيما إسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو
6: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
6: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف، فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-05.

0: تأشرت بين تونس الوين
1: برا بابا برا برا فيني.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعدي أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. باش متكلمون على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمان اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكا.
5: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: قطة حلوة كنت هبقى أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي، لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حب حب حب لأي حد مش عاجبني وطز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك،

0: لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمس سوشي ابقى اقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمده كنت هبقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى سابقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهربك وعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه هقفها.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
3: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار، هذا علاش مايكير جبتلكم ان لارج شوا في لي سابو اللي تلاقيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا انفو لاين 75039000.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
4: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادول تلمذتهم، وزيدهم أحجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، ألف ليل 28 820 280.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة
4: حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.

0: آلة الأكسجين.
1: الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة الأكسجين. آي آي آي آي ملنا.
0: ريح نجب تنفس أكسجين ونرجع. ريح نجب تنفس أكسجين ونرجع.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.